تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب الكندي. ركلة ركنية تنفذ، الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، بينما هنا فرصة لمنتخب كندا إلى خارج الملعب، والصافرة الآن من كريستيان غاراي ستأتي. نعم ستأتي صافرة نهاية، نتمنى من العنابي أن يعوض في المباراة القادمة، ما زال الأمل موجود أمام منتخب البوسنة. هنا صافرة كريستيان غاراي تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. يا حبا الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ألقاكم في لقاءات أخرى، إلى اللقاء.

كعشرة.

ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
0: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: راديو دلتا

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: Just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك
9: وين
8: ماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: فها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
1: مدارس مجد الحضارة.
2: تمهيدي.
3: أساسي.
0: ثانوي.
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 0141-43-96. موبايل 773-031-391.
0: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 0141-111-9. موبايل 779-637-771.
5: مدارس مجد الحضارة.
2: علم ومهارة.
6: علم ومهارة.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط. باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط. باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50-meter street in Babbos.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
2: مين بيحب الرسم؟
13: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
13: من زمان
3: من زمان
17: حلويات وبيتزا ومعجنات
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
13: من زمان
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
17: العنوان شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي تليفون
16: 772-238

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا انه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث

0: مجموعة شماخ
1: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
4: يم، تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
5: فلفل أحمر حسب الرغبة.
4: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم،
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
13: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
14: أيوة
13: لازم تاخدها كل يوم.
14: ايش هي؟
13: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
15: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
16: يا طعمة
13: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: is Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
15: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
14: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
15: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
14: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
15: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
14: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
15: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
14: التهاب وتليف الكبد.
15: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
14: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
15: علاج البواسير.
14: علاج البهاق والبرص.
15: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
14: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
15: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
16: Hey, welcome to our shop.
17: Do you have excellent sports clothes?
16: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
17: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
16: Oh, really? Where is that school?
17: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
16: Oh, really? Is it a good school?
17: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
16: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
17: Yeah, you can.
16: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
17: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
16: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
18: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي،
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
6: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة، أحلى فرفشة.
8: معلن جرنجر،
7: حركش حركشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
9: واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
11: الإكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة
15: تمهيدي،
16: أساسي،
13: ثانوي.
17: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01414396. موبايل 7730313391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01412119. موبايل 7796377171.
18: مدارس مجد الحضارة
19: علم ومهارة،
20: علم ومهارة.
21: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
22: كده أنا جوعة.
23: كباب لحم،
24: كباب دجاج،
23: أوصل لحم،
24: أوصل دجاج،
22: وشيش طاووق،
25: خيال.
23: مشاوي رهيبة،
24: نكهة تركية عجيبة.
26: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
27: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Citizen Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى، راديو دلتا 91.3.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خش خش خش خش، قرمش قرمشة.

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
6: مدارس مجد الحضارة،
7: تمهيدي،
8: أساسي،
5: ثانوي.
9: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
5: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
10: مدارس مجد الحضارة،
11: علم ومهارة،
12: علم ومهارة.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
13: التهاب وتليف الكبد،
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
14: علاج البواسير،
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
14: الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
0: كوم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
20: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
19: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
21: تستمعون للأولى
22: راديو دلتا

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Iranian school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
0: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
0: It's on 15 Meter Street in Beybaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.
9: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
10: Four. Radio Delta. منكم.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

طيار الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: This is Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كدنا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: أوصال لحم،
9: أوصال دجاج،
7: وشيش طاووق خيال.
10: كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
13: علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: راديو دلتا.
15: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
16: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773031391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779637771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي الفورجي أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام.
4: كوم. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
18: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
17: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
18: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
19: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان الـ70، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخذها كل يوم.
8: أي شيء؟
7: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب لمكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات.

0: المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: مطعم الحلواني التركي،
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
6: نعرفه من زمان.
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان.
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
6: طعيم من زمان.
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
7: من زمان.
8: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.
10: تستمعون للأولى
11: راديو دلتا.

0: تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
0: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
0: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
0: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ.
2: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة

0: الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية. تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

طيار الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو

0: عادي وفي شاي الكابوس.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان،
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English sports clothes and sneakers.

0: can I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 15 Meter Street in Babebaus.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286-77-250-3-25.
3: خش خش خش خش كرمت خش.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواء
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة للحجر. اتصل تالية 7866337 أو 7333335 لتتحقق الصحة والرفاهية.
10: كباب لحم، كباب دجاج،
11: أوصال لح،
12: أوصال
13: طاووق، خيال،
14: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة،
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري تقا

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل.
3: سامعين الكرام مواصلة لبرنامجنا الإذاعي الطب البديل مع الباحث خليل طبعا هناك الكثير من الناقمين على هذا الطب لماذا؟ لأنه يوفر الكثير من المال ومن الجهد على المرضى نحن نعتمد على نظرية تقول بأن الشفاء من الله والدواء متنوع هنا وهناك فإن أراد الله سبحانه وتعالى الشفاء نفع الدواء
4: لا إله
3: ونقول للناس أيضا للناس عندما معك عيا معك مرض في البيت أنت مريض فلا تفكر أن تذهب للمشفى أو للطبيب أو لأخذ وصفة عشبية وداخلك قد باللف ودوران مع إبليسك أنه كيف أحتال على فلان وإذا ما نفع الدواء أرجع لعلان هنا تحدث الكارثة حتى البعض عندما يشل مرته أو بنته قدوب بيأخذها بطريقة المنية كيف؟ يعني زي الذي بيسقط واجب بتقول له أنا تاعبه ويقول خلاص يلا أنا أشل لكم أمد ما يمشي من عندها يقول هذا دبور الله يلقطها لكن ما نفع غرمتنا ويقوم يشلها وماشي شي عالج أول اطلق النية وابعد من قلبك الأحقاد على الجار وعلى القريب لأنه كيف تطلب الشفاء من الله وأنت عدو لله وعدو لنفسك أنت آكل ناهب مال اليتيم آكل حق الأسرة بتلعب على نفسك بتحتال على فلان وبينك مرض وبتطلب الشفاء من الله وبتدور الدواء وتشتي تعالج يعني كارثة هذا
4: وفي قلبك أكثر من هذا
3: أي والله إذن مستمعي الكرام معي أحد الإخوة
4: صالح محمد غالب الزريقي
3: إذن صالح محمد الزريقي
4: نعم
3: الزريقي من
4: من بني مطر
3: من بني مطر طبعا باقي معنا بيت الزريقي ومشائخ في الخبت ماشي معكم تواصل ولا
4: ولا
3: إحنا اليوم التقينا به في الودينا في المركز نفسه وبنفعل لقامعه نسمع عن أخونا محمد
4: صالح محمد الزريقي
3: صالح محمد الزريقي يقول لنا صالح إيش كان حالته وكيف أتى إلى المركز لعند الباحث خليل
4: أتينا نزوره ونشكره على ما قدم واتالنا من العلاج الفعال وإنسان يستاهل كل خير
3: طيب إيش كنت عاني يا صالح
4: كان عندي التعامات حق القلب
3: كيف يعني عندك التعامات
4: يعني صرنا نتعاين عنده يعني كان يعني هانا كان أحسي أحسس يعني وجع وكذا صرنا نفعل الفحص قالوا معك التعامات سنتين منتهية
3: يعني ضروري
4: أيوة نفعل قسطرة فعلنا قسطرة نفعل عملية عملية بتجيب كم قلنا على طول فيما سمعت لأول مرة سمعت بالدكتور خليل رعاه الله سمعنا بجينا عنده وصلنا عنده مكنا الفحوشات أتى العلاج قال هذا العلاج لمدة 15 نهار بعد ال 15 نهار يصير يفعل فحص يعني يفعل الكشافة الثانية
3: نعم
4: قلت على طول صرنا عند الدكاترة الذي فعلنا عندهم الكشافات من أول فالعسكري وعند الدكتور كان يفعل العملية هذا قال ما جيت تفعل
3: الدكتور
4: الدكتور هي فعل في العسكري
3: بعد ما فعل بعد ما فعلت الأشعة وبعد ما استخدمت العلاج الجرعة
4: بعد ما استخدمت العلاج قلنا خايف ما جيت تفعل وذا قلت ومدري ما عندي عندي التعامات قال ما بش عندك
3: روح
4: أنت بخير ولا في عندك أي حاجة
3: ما شاء الله
4: قلت الحمد لله خلاص شنو عند الدكتور اللي كان يفعل عملية مراعي ليه
3: مراعي
4: احنا تفعل كان تبعناها
3: نعم
4: وصلنا له عنده أبشرني قام فعله كشافة الأولى فعله الثانية فعله الثالثة في هذه اللحظة ما ربيت إلا وبين بعد ما لك ما به يقول لها حق المساعد معه قال يا أخي ما بش عنده بخير ولا عنده أي حاجة قمت بقول كل شيء على طول
3: وقال لك
4: روي الحمد لله بخير ما وجيت لها عنده أروي قال الحمد لله بخير الحمد لله على كل
3: إذن الحمد لله على عافيتك نقول للمستمعين الكرام وعبر الإذاعة أو
4: واليوم
3: عبر أكثر واليوم من إذاعة
4: اليوم أتينا البنت بنتي
3: نعم
4: أخذنا العلاج وفي يد الله
3: نعم
4: وفعلا إذا نفعل قالنا الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعافية
3: نفعته
4: إذا الله أراد واجب على أحسن حق
3: نعم إذا
4: ويض الله وجهه
3: إذا الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء وأنزل الشفاء نفعته
4: لا إله إلا
3: والبعض بيستخدم أي دواء أو أي علاج ويتناسب معه وينفع وبعض الناس حتى لو نفس مع المرض نفس المرض يستخدم علاج وعلاج وعلاج وما ينفعش معه
4: وإحنا اللي قد اعطينا ناس خيرة والكل ونفعهم
3: الحمد والشكر لله إذن المستمعين الكرام الإخوة بيسمعون الآن في الإذاعة أو في أكثر من إذاعة نقول للجميع هذا الأخ صالح الزريقي معي من بني مطر كان يعاني طبعا عنده دعامة قلب
4: أيوة.
3: وقد كان لدي تضيق مع الدعامة يعني اشتي تنظيف وتغيير وأتى بعد أن استمع إلى البرنامج إلى مركز الباحث خليل وجاب له وصفة بحسب الأشعات الموجودة معه
4: نعم.
3: وقال لي استخدمها 15 يوم وبعدين يعود له استخدمها 15 يوم صالح الزريقي ولقد بنفس المستشفى الذي كان يتعاين فيه والذي قالوا ضروري انهم يعملوا له كذا ويعملوا له اشعه عملية. تشخيصيه والى اخره فقالوا له الحمد لله انت ما قال كيف واذا قلتوا قالوا نشيل له عند الدكتور اللي يجري العمليه سار للدكتور وكشف وسوى الكشفيه عليه لاكثر من 3 مرات يعيدها وقال له الحمد لله القض بنفسك وروح انت بخير متعافي وهذا نعمه سبحان الله سبحانه وتعالى ان يعم بالعافيه على الجميع ثقتك أو رسالتك للناس يا عم صالح
4: ثقتي ورسالتي من عند أي وجع مش غير وجع مخصوص في العظام أو في الكبد أو في القلب أو في أعضائه أين ما كانت فعليهم بالدكتور خليل الدكتور خليل دكتور يعني فعال دكتور يعني سمعته قوية بعلاجه مشوبنا واشهاد لله
3: أي واشهاد لله
4: أشهاد لله مشي لحد ولا هي بضلط
3: دحين انت بتشهد من مكانه شخص مجرب
4: على اني قد عالجت عنده ونفعني
3: ايوه
4: واتيت ناس بمعرفتي ونفعهم
3: الحمد لله يعني في ناس قد جبتهم ايش كان عندهم
4: الله الله
3: ايش كان عند الناس
4: نعم
3: من يعني جبت من عندكم من كيف ايش كان عندهم من حاله
4: يعني سامي مشو غير واحد حاله خيره
3: من القريه
4: من اي مكان بيجوا عندي للبيت
3: بيتصلوا بك
4: بيجوا عندي بيجوا بنفسهم لعندي كف علت كف ونقول لهم على كذا كذا كذا بعض منهم ندي لهم علوانه ورقمه وبعضهم كان يجي
3: ما بندخل معه
4: وبعضهم ادخل معهم
3: الحمد لله على العافيه اذا سامعين الكرام الوقايه خير من العلاج
4: لا اله
3: الواحد اولا الانسان يجي نفسه ثانيا وثالثا احنا معرضين في اي لحظه بني ادم ضعيف جدا تلاقي انه قوي وكبيض نخيط وفجاه ياثر على حدث بسيطه يسقط فعندما ينوي ويعود إلى الله أولاً يقول يا رب منك أشفى شافني ويلحق السبب أينما كان بالتأكيد سيجد الدواء بإذن الله وينفع وينزل العلاج والشفاء من عند الرحمن الرحيم
4: لا لا ويصفي قلبه ويجيبه إنسان صافي
3: نعم
4: إنسان نية حالية مشو غير يجي غير فعل رضيك قد قلت لي قد أنا قلت لك أنا هذه غير مشاكل
3: إذن سامعين الكرام
4: إذن
3: شكرا أخي وعمنا صالح الزريقي من بني مطر في معنا شخص آخر إن شاء الله نلتقي به الآن نسأل الله الصحة والعافية للجميع ولكل من يسمعنا. خلوكم معنا على السمع، نسير لفاصل ونواصل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغري وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
3: سامعين الكرام، عبر الأثير الإذاعي ومن هذا المكان من داخل مركز الباحث خليل، التقيت قبل قليل بأحد المرضى من بني مطر الزريقي صالح، والآن نلتقي بأم صالح. أم صالح صح؟ أم صالح الهمداني من همدان. أهلا يا أم صالح، أنت جيتي للمركز لعند الباحث خليل
0: في رمضان.
3: في رمضان،
0: في رمضان جنت، كان عندي غدة،
3: كان عندي شغل
0: وتسافرت.
3: أنا سافرتي،
0: سافرت مصر.
3: أيوة،
0: كان يقولوا لي عملي، وبعض كان يقولوا لا تدعسيش اندش في شريان يعني. لا تكلم، لا تدعسيهاش. وصلت هنا قالوا ما بلا عمليات، ما رضيت. بعدين علموني بالدكتور هذا، سمعنا عند الدكتور وهذا الإذاعة. وبعدين جيت في رمضان، أعطاني علاج، بس كان استخدمته لمدة شهر، كان يخرج مني من لقفي زي الدم هذا وزي القسا وزي المسمه. لما شفت وإني قد بده داقتي كان تنزل مني، نزلت. جلست حوالي مدري كم هذاك، وجعتني الكلى. جيت لها أنا، اتصلت لها عندهم، وبعدين استخدمت العلاج هذا حق العشب هذا، وإن شاء الله استخدمته لمدة شهر وخرجت الحصوة.
3: خرجت الحصوة.
0: أيوة، إذن معي.
3: طيب الحمد لله، هذا الحصوة. أنا اشتي أعود إلى الغدة.
0: الغدة خلاص انتهت.
3: يعني أول جرعة أخذتي.
0: أول جرعة، أيوة،
3: أخذتي للغدة.
0: للغدة.
3: وخلصتي، وبعدين حسيت إن عندك شيء في الكلى.
0: أيوة، وإني حصوة.
3: وإني حصوة، وخرجت الحصوة.
0: خرجت، إذن معي.
3: اليوم أنتي إيش جيتي تسوي؟
0: اليوم جيت لا عندي يعطيني العلاج.
3: أي علاج؟ حق إيش؟
0: حق العمود.
3: حق العمود.
0: حق العمود. الحين جاني العمود، ما استرسلني إلا أنا مسنب. وما استعقدت فيها، اشتي اجي عنده، ما صرت عند الدكتور. قلت يكمل العلاج هو.
3: قلت فعلته اشعه وكذا
0: كل التايدون لا عنده.
3: ها سابر.
0: ايوه.
3: اذا احنا نسال لام صالح الهمداني، نسال الله سبحانه وتعالى لها
0: الله يدي لها العافيه،
3: ولكل المرضى الذين بيسمعونا
0: الله يعافيهم ويشافيهم.
3: نقول الله يشافيهم ويعافيهم. وهذه حالة جديدة، امنا اللي هي ام صالح الهمداني. لكن صالح الهمداني ما دريت من اينه.
0: من ذروة.
3: من ضروان. أيه. طبعا يا ام صالح، هذه شهاده لله، انت بتتكلمي في ناس يسمعونه.
0: لا لا لا،
3: وانا وانت بنقول كلنا، انا بنقول الحقيقه،
0: كلنا للخير.
3: ايوه،
0: للناس يجوا.
3: فانت شاهد لله
0: خلاص.
3: امام الله والناس بيسمعون.
0: انا قد قسمت الارقى.
3: كيف
0: الارقم حق الدكتور؟ كلهم قالوا اعطينا. قلت على ضو
3: وبيزيلوا جو هكذا.
0: ايوه، بيجوا ذا جو اليوم من عينس والكل.
3: نعم، اذا نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والشفاء والعافيه لكل من بيسمعنا.
0: امين.
3: ونقول للناس، عندما تعلم بان لديك جار مريض او مع مرض، وانت مصلي مهتدي، يا اخي ابذل معه بالدعاء.
0: بالدعاء،
3: لانه احيانا الدعوه احنا بندعي في الاذاعه لمريض ما بنعرفه، احيانا الدعوه حق عدم المعرفه توصل له عنده قبل واحد من المعرفه. فنقول نسال الله سبحانه وتعالى الصحه والعافيه والشفاء للجميع. ندعو الجميع لزياره مركز الباحث خليل، ولا نقول للجميع انه يعني يبتعد عن التشخيص والطب الحديث. ماشي، حتى عندما بياتي الى المركز بيطلبوا منه الاشعه والفحوصات، من أجل لديهم أيضا هنا دكتورة، ودكتورة متخصصة خريجة جامعة أيضا، بتشوف التفاصيل من فحوصات وأشعات، تلاحظ عليها من أول مرة يشوفوا الحال إلى أين ويشوفوا الدواء الذي معه. إذا وصفوا له وصفة بيقولوا له العودة ويعمل أشعة ويعمل فحص من أجل يشوفوا إيش الفارق
0: ما بين العلاج.
3: نعم
0: ما
3: بين. فنسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. ما هي رسالة إيش يا أم صالح؟
0: إيه؟
3: للناس.
0: رسالتي ما... للناس إنهم يجوا بلدب العشب أحسن من التكاثر. بضلنا عند التكاثر نذحن مننا ومن الله وسع قد في يرحم الراحمين.
3: نعم.
0: وهو الله يقضي لها العافية ويصح نظره.
3: والشافي المعافي.
0: والمعافي
3: من هو؟
0: الله.
3: الله.
0: الله سبحانه.
3: إذن سامعينا الكرام إلى أن نلتقي مع شخصية جديدة وقد شافت وتعافت تفرح قلوبنا.
0: الحمد لله.
3: بشفائها كانت ذكرا.
0: والحصوة خرجت الحصوة.
3: أيوة وريتني أيوة. في القارورة طبعا البرنامج شو للإذاعة.
0: أيوة.
3: أيوة فنحمد الله على سلامتك وعافيتك.
0: الحمد لله.
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية لكل من يسمعنا
0: إن شاء الله
3: وكل من هو موجود في مستشفى
0: ولا في البيت
3: ومن مريض في البيت
0: ولا في البيت.
3: ونسأل الله أن يعينه ويسخر له من يساعده ويعاونه على العلاج.
0: ما
3: كان
0: علاج التكاثر ما منش لا دحاولش.
3: إذن في أمان الله وعن نسر نبسل لنا مريض آخر نكمل معك قد اسمه جي كما قال الأول.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: إذن سامعينا الكرام عدنا إليكم في برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. نستمر مع بعض المرضى اللي التقيت بهم صدفة في المركز وأنا بين أقول شاهد على الحقيقة. معنا أم محمد البخيتي ولا أم معين البخيتي. طبعا كان لديها عيا مرض في المعدة وإحنا نعرف أمراض المعدة والمعدة هي بيت الداء. يعني أحيانا الواحد يحس بوجع وألم دائم في رأسه وبجي واللعبة في المعدة لأن إحنا بنعفض وكذا والعمر وأيضا كان عندها هشاشة تقريبا في العظام أو عند الركاب أو كذا. إحنا عن نسمع من أم معين البخيتي كيف أتت إلى المركز ومن اللي دلها. تفضل يا أم معين.
5: السلام عليكم يا عم يحيى ورحمة الله وبركاته. سمعناكم في الراديو وجينا. أنا قد لي أظن 15 سنة وأنا صح من معدتي. فعلت منظار ما نفعني. أدولي علاجات مهدئات كان ينفعني.
1: الباحث والخبير خليل.
2: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي. جينا أصل الدكتور خليل للمركز سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع. رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي. جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة والحمد لله تعالجت أظن شهر وشهري ورجعت عاودت لا عنده. فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير. أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل أنه دكتور ممتاز.
3: يا أم معين شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول عشرات الآلاف وفي أكثر من أثير يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش وإحنا بنحكي أمانة لله. أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين دخن دائما أخزن وأدخن. كنت أسأل رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارتش ذيك السعلة. أنه أعزائي المستمعين بين على 4-5 كلمات وأسأل جيت سمعت لا مش سمعت صرت بني حشيش والتقيت واحد من الشيابات قال لي جيت دي عنب أدي صرت من عندها دي عنب وأنه بيحاكي إنه عدو جاء من الأردن والعلاج حق الأردن ما نفعش وراح له عند الدكتور خليج والآن الحمد لله قلت من الدكتور خليج قام التالي رقمه بعد أن وصف لي حالة واتصلت بالدكتور قلت له يا أخي أنا عرض عليك عرض نطلع أنا وياك في الهواء ننفع الناس دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة والمرحوم العمراني سأل أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب الدالي علاج تقول استخدمه ولا قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء وإن ما نفعك كدو صبوحك هو أعشاب يعني ما بش بين الكاميات ولا فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي قلت له أشتي أجرب جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى لذلك أنت بتقولي شهادة لله بما أنت تعالجتي به الناس بيسمعوش كان عندش الهشاشة صح؟
5: أيوه
3: والآن عاد عندش مدري إيش في القدم
5: ما عاد لا مسمار القدم إن شاء الله نقدنا بخير أشكال الحمد لله
3: بالله. يعني اليوم أخذت علاج المسمار القدم
5: أيوه جرعة ثانية أيوه المسمار القدم
3: جرعة ثانية
5: أيوه
3: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء المعدة عندش تمام
5: الحمد لله
3: بعد أخذتي جرعة أعشاب منها أنا
5: أيوه
3: هذا أنت شهادة بتشهدين
5: شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن علاجه الحمد لله ذا ينفعنا وأن أنا ما عاد كنت أسرع أجلس الله وأنا ممدده
3: الحمد لله
5: على عافيتك الحمد لله
3: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
5: إن شاء الله يا دكتور
3: وأنت الله أيضا أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
5: إن شاء الله وأنت الله يدي لك الصحة والعافية
3: يا الله يا رب إذا إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-74
2: الباحث خليل للطب البديل
3: إذن سامعينا الكرام بعد أن قضينا مع وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر الجرعة العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم وكانوا شهداء على العصر أو على أنفسهم للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء طبعا هناك عناء كبير ومشقة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب وهي كثيرة بالآلاف يعني لا تأتي بنفسها لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة ماش كزبرة وحلبة ومدري لا عشبة والعشبة يعني الأعشاب كل واحدة ولها مجتمع وهذا عمل الباحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها كيف بتزرع عناء كبير وبنتابع الباحث خليل في بعض البثوثة المباشرة وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب لأن والموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر المريض لأنه لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا
6: حفظك الله ورعاك. أهلا وسهلا يا عم يحيى. طبعا بذكر جمع الأعشاب، الأعشاب مثل ما تكلمت ما بنشتريهاش من السوق أو

0: نستوردها من الخارج. الأعشاب نجمعها من عدة محافظات، يعني الآن خلال موسم الأمطار الأعشاب بتكون موجودة في أغلب المناطق، وأيضا بنقوم إحنا بعض أوقات بنكاثرها، نأخذ البذور وننثرها بداية الموسم على أساس أنه نحصل على قدر كبير من الأعشاب، لأنه الأعشاب ما هيش يعني مزروعة أو مثلا نقدر نزارعها، إحنا بنعتمد على أماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عثمة، بنزل ريمة، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل أيضا وديان وادي سردد، بنروح الحجة، بنروح يعني أكثر المحافظات بنتنقل على أساس نجمع الأعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا أنه الأعشاب ما بتجيش بهذه السهالة، إحنا بنروح معي فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها إلى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينة من القطف إلى النقل إلى على أساس ما تعرض الحرارة، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحلة ناخذ الأجزاء المستخدمة، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط مع إلى ذلك.
1: يعني عملية صعبة ما هي الشيء.
0: ما مش إنه، وأيضا أكثر الحالات ما بتأخذش عشبة واحدة، مثلا أوصف لها عشبة واحدة، لا بيكون مع عدة أعشاب.
1: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
0: نعم أكيد.
1: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، أشياء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا قد أنا ناوي من البداية مشيش عالجة، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب،
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
1: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضاً 20,000، أقول له بهندي مهرب 3,000، سأل أخذ لها 3,000 ولو منتهي قدو يدور كذي. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيتعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز، استخدمت العلاج يوم يومين وقدو غصب عنه لأنه قد وقع فيها وحاسب. إيش الذي يحدث؟ يقول لها بس خلاص يكفينا تستخدمي هذا، يقوم يأخذ العلاج وقد خلط لأنه من أكثر من عشبة، يجيب إلى المركز يقول لك جيب زلط حكي. هذا أنا أقول وعلى الهواء، أنا بريء منه، أنا بريء منه والمريض بريء منه، لأنه قد نوى أنه ما يعالج المريض ويضحك على اللي أجل يجلس يروبن. أسأل من الله الصحة والشفاء والعافية لأي مريض، وإذا معش ابن عك والدي ولا زوج عك والدي ما اشتي عالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي، لا يجسي منا عليش ولا يدور يقلفدش ويقلفدنا. هذا كلمة أنا ما نش مهرج، ولا أنا من أولئك الذي بين أطلع أروج بالكذب، أنا بينتي مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه. أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والتورن ما بش.
0: نعم، وقبل كل هذا الشافي الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج، اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس، وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس، بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث، يعني بيتعالج 4-5-10 سنوات ان شاء الله حتى 20 سنه، بتشوف قصص الناس كثير.
1: نعم.
0: وبالاخير يقول لها مفصل صناعي، بينما بالاعشاب بندي لها علاج وخلال فتره بتشوف انه اصبح يقوم يجلس ياكل يصلي يدخل طبيعي، ما عبش مشكله عنده.
1: وهناك يا دكتور الكثير اقطع عليك، اقسم بالله اني واصل لي اكثر من اتصال ناس قد نطل من هنا.
0: نعم.
1: واخذ علاجه وكان تهلب بالمركز بين بطاني
0: مشاكل حبل الشوك،
1: وهم بيسمعوني الناس الذي انا ما بنكذب، انا ما بنروج كذب، ولا والله ما ادخل من باب الاستوديو ولا افعل حلقه. الناس يتصل بي غير حق الاذاعه، غير انه يتصل لي للاذاعه واتصل به انا، يقول لي يا استاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير، وإحنا الآن نتماثل للشفاء، والبعض يقول الحمد لله أنا بخير وأمشي على قدمي وأصلي مع الشيش كرسي أجلس فوقه بين أصلي وأعطف ركبي ويعتض ظهري وهذا.

0: نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصحة والشفاء والعافية للجميع، ونسأل الله للدكتور أن ينور بصائره ويعينه على كل المشاكل التي بيواجهها، ويعوضك يا دكتور في الأعشاب والحملة الكبيرة التي صرت أتلفتها لأني تعرضت للتلف لعدم وجود الكهرباء، ونظرا لأنه معنا عدو قذر وخبيث عندما ضرب كهرباء حزيز. الدكتور مستفيد من المساحة حق البدروم الكبير مع شبابيكو كانت مفتحة، وفي معانا المراوح، توقفت المراوح والدكتور في المركز، ولمدة 3 ساعات جاء قال الدكتور العلاج تلف. 3 ساعات قلت له أنا مش قلب تلف يا صديقي، ماش معقول. فلذا نقول للناس يا أخي عندك جرعة علاج تستخدمه، أما أنك ترجعه أنا إيش دراني إنه العلاج شو نفسه العلاج، ما حد أضاف في الشيء لأني هذه أمانة.
1: وأيضا بنركب العلاج حسب حالة المريض ونوع المرض اللي عنده،
0: ما بيخلي يستخدم الثلاثة أيام.
1: نعم هذا أكيد. وأيضا اللي مثلا بيستخدم علاج الحمد لله تحسن ما تحسن أو باقي أعراض يرجع عودة، يراجع بيرجعوا الناس عودة إلى مصر إلى الهند إلى
0: إيه. بس في ناس بينظر إلى الفلوس قبل العافية.
1: أكيد
0: هذا مشكلة.
1: أكيد يعني في نوع من الناس بهذا الشكل زي ما تكلمت.
0: أيوة يعني صح. الأم المريض الذي عايزين يعالجوش الأب أو وقد عايزين يعالجك كل التيادك بالأول جر المصحف احلف يمين نفسك تعالجني بالأول قبل ما سرت. أما إنك تسحب على نخرة جيتي لأجل تقيمة العلاج وما تعالج ولا يقع شفاء ولا لأنه بيسقعك عينه، أنا بنحاك بصدق لأن نيته بخسة نية الشوعة. نسأل الله الشفاء والعافية للجميع، اقبلوا لعند الدكتور خليل، هذا نصيحة من عند يحيى صلح. وأنا أحط ما بشمعي غير العصية هذه، إذا الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء نفع الدواء. صفي نيتك أنت كمريض، والذي جنب المريض بطل البرمن والمريض عيحيا أحيانا يحيا.
2: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، ب1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
9: شمنا عشان تتأكدي.
10: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: كنت أشرب في اليوم 3 حبات حق المعدة، واليوم الحمد لله ما عاد بين أشرب شي. جينا أصل الدكتور خليل للمركز، سمعناكم في الراديو حن بتعلنوا بنسمع، رجعنا قلنا نزيد نجرب نجي. جينا لا عنده الدالي حق التهشش العظام وحق المعدة، والحمد لله تعالجت أظن 1 أو 2 شهر ورجعت عاودت لا عنده، فعلت كشافة قال الحمد لله قد أنا بخير، وحسيت بنفسي الحمد لله قد أنا بخير. أرجو من الناس أنه يكونوا يجوا عند الدكتور خليل أنه دكتور ممتاز.
11: يا أم معين، شوفي إحنا الآن بيسمعونا يعني نقول 10,000 وفي أكثر من أثير، يعني أكثر من إذاعة بيطلع صوتي وصوتش، وإحنا بنحكي أمانة لله. أنا كنت واحد من يعني كنت أطلع على الهواء في الإذاعة وأنا بين أدخن، دائما أخزن وأدخن، كنت أسعل. رحت أخذت علاج وتقابلت مع أطباء كان ينصحوني بأكل البرتقال قبل النوم أكثر من اللي من الصباح حولك، يعني الرياضة ويدولي علاج إلا لا ما سارت ذيك السعلة. أنه أعزائي بين على 4-5 كلمات وأسعل. جيت سمعت لا مش سمعت، صرت بني حشيش والتقيت بواحد من الشيابات قال لي جيتي عنب، صرت من عندها تي عنب، وانه بيحاكي انه عدو جاء من الاردن والعلاج حق الاردن ما نفعش، وراح له عند الدكتور خليج، والان الحمد لله. قلت من الدكتور خليج؟ قام بتالي رقمه بعد ان وصف لي حاله، واتصلت بالدكتور قلت له يا اخي انا عرض عليك عرض، نطلع انا وياك في الهواء ننفع الناس دام والحفنة الذي بتقررها أو نسميها جرعة أعشاب هي من الطبيعة، والمرحومة العمراني أحد المرضى وقال له يا قاضي أنا صرت عند صاحب أعشاب التالي علاج، تقول استخدمه ولا؟ قال وانت كل قال طيب إذا ما نفع؟ قال إن نفعك فقد الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء، وإن ما نفعك كدو صبوحك، هو أعشاب يعني ما بش بين الكاميات ولا. فعجبتني هذا النكتة وحاكيت الدكتور استساغ لي، قلت له أشتي أجرب، جاب لي علاج واستخدمت الجرعة هذه وسارت السعلة الذي كانت بشكل كبير، أنا مدخن قوي وأحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت بتقولي شهادة لله، أنت تعالجتي به، كان عندش الهجة والآن عاد عندش مدري إيش في القدم،
10: ما عاد لا مسمار القدم، إن شاء الله قدنا بخير أشكال الحمد لله.
11: يعني اليوم أخذتوا علاج المسمار القدم؟
10: أيوة جرعة ثانية. أيوة المسمار القدم
11: جرعة ثانية.
10: أيوة.
11: إذا نسأل الله سبحانه وتعالى لشفاء المعدة، عندش تمام
10: الحمد لله
11: بعد أخذتي جرعة أعشاب من هنا.
10: أيوة
11: هذا أنت شهادة بتشهدين
10: لله، شهادة لله أن الدكتور خليل ممتاز وأن علاجه الحمد لله ده ينفعنا، وأن أنا ما عاد كنت أسرع أجلس الله وأنا ممدده
11: الحمد لله.
10: الحمد لله
11: على عافيتك.
10: الحمد لله
11: نسأل الله الشفاء والصحة والعافية للجميع. هذا كان معي في هذا اللقاء أم معين البخيتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما نزل نسمع عليش ولا مضرة إلا بخيره
10: إن شاء الله يا دكتور.
11: وأنت الله أيضا أنا أوعدش أنه مع كل برنامج نكون ندعي لكم
10: إن شاء الله، وأنت الله يدي لك الصحة والعافية
11: يا الله يا رب. إذن إلى أن نلتقي مستمعي الكرام مع مريض آخر أو نذهب لفاصل ونواصل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب،
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-74.
13: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: إذن سامعينا الكرام، بعد أن قضينا مع

0: وقت قصير مع كثير من المرضى الذي قد شافوا لله الحمد والشكر، وأدلوا بشهاداتهم حول زياراتهم للمركز وحول أثر العشبية العلاجية التي استخدموها على أنفسهم، وكانوا شهداء العصر أو للمرضى والناس الذي يطلبوا الاستطباب وبيسمعونا على الهواء. طبعا هناك عناء كبير ومشكة كبيرة وتعب كبير في جمع العشبة أو الأعشاب، وهي كثيرة بالآلاف، يعني لا تأتي من نفسها، لأنه الجرعة العشبية العلاجية التي تخرج من المركز ليست آتية من مركز معطارة، مش كزبرة وحلبة ومدري، لا، عشبة والآلاف الأعشاب، كل واحدة ولها نوع. تجتمع باحث والباحثين يعرفون ما معنى متى وأين بيلقاها، كيف بدوثها المباشرة، وهو بيلبج بيتعب بيجري في أكثر من منطقة في اليمن لجنب الأعشاب، لأن والموسم إذا مر بيتضرر المركز وبيتضرر، لا وجود للعشبة قد راحت. خلونا نروح مع الباحث خليل ونقول مرحبا بك يا أستاذ.
1: حفظك الله ورعاك، أهلا وسهلا عم يحيى. طبعا ذكر جمع الاعشاب، الاعشاب مثل ما تكلمت من السوق او بنستوردها من الخارج، الاعشاب بنجمعها من عده محافظات، يعني الان خلال موسم الامطار الاعشاب بتكون موجوده في اغلب المناطق، وايضا بنقوم احنا بعض اوقات بنكاثرها، ناخذ البذور وننثرها بدايه الموسم على اساس انه نحصل على قدر كبير من الاعشاب، لانه الاعشاب ما هيش يعني مزروعه او مثلا نقدر نزارعها، احنا بنعتمد على اماكن تواجدها الطبيعي. طبعا بنسافر يعني عتمه، بنزل ريمه، بنزل عدين، وادي زبيد، بنزل ايضا وديان وادي سردد، بنروح الحجه، بنروح يعني اكثر المحافظات بنتنقل على اساس نجمع الاعشاب خلال الموسم. ومثل ما تكلمت سبق يعني ذكرت سابقا انه الاعشاب ما بتجيش بهذه السهاله، احنا بنروح معي فريق نجمعها، وبعد ما نجمعها ننقلها الى صنعاء، وكل هذا يعني تحت ظروف معينه من القطف الى النقل الى على اساس ما تعرض الحراره، والتجفيف هيكون في صنعاء، وبعد التجفيف مرحله ناخذ الاجزاء المستخدمه، وبعدين الطحن، وبعدين الخلط، ما الى ذلك. ف
0: يعني عمليه صعبه، ما هي الشيء
1: ما مش انه، وايضا اكثر الحالات ما بتاخذ عشبه واحده، مثلا وصف لها عشبه واحده، لا، بيكون مع عده اعشاب،
0: وعندما توصف الوصفة الطبية والعشبية بتخلطها.
1: نعم أكيد.
0: ولذلك أنا أقول للبعض مع احترامي الشديد للناس الذي بيسمعوني، أشياء أوصل رسالة واحدة، لأنه الذي يؤلمني أنا ويوجعني، أنا عندي جمهور يثق فيني وأنا أثق فيهم، أحترمهم وأقدر البعض أنه يصيح لكن في شيء أنا أشتي أوصل رسالة مهمة. أنا لدي أمي أو لدي أبي أو لدي الزوجة أشتي عالجها، أنا كده أنا ناوي من البداية مشيش عالجة، فلذا أشلها سواء مركز أعشاب.
2: الباحث والخبير خليل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
0: أو أشلها عند في المستشفى عند دكتور، أخذ علاج من الصيدلية، إذا قالوا لي علاج ألماني قيمته فرضا 20,000، أقول به هندي مهرب ب3,000، صار أخذ لها 3,000 ولو منتهي قدو يدور كذي. وهنا هناك من الشباب، هناك من الإخوة، هناك من الأزواج بيتعي إنه يشتي يعالج المرأة أو يعالج البنت أو يعالج أمه، يقوم يشلها للمركز، استخدمت العلاج يوم يومين وقدو غصب عنه لأنه قدو وقع فيها وحاسب، ايش الذي يحدث؟ يقول لها بس خلاص يكفينا تستخدمي هذا، يقوم ياخذ العلاج وقد خلط لانه من اكثر من عشبه، يجيب لها المركز يقول لك جيب زلط حكي. هذا انا اقول وعلى الهواء، انا بريء منه والمريض بريء منه، لانه قد نوى انه ما يعالج المريض وغير يضحك على اللي اجل يجلس يروبن. اسال من الله الصحه والشفاء والعافيه لاي مريض، واذا معش ابن عك والدي ولا زوج عق والدي ما اشتي عالجش، جروا الرقم حكي واتصلوا لي وحرم لو عالجتش من جيبي، بلا يجسي منا عليش ولا يدور يقلفدش ويقلفدنا. هذا كلمة انا ما نش مهرج، ولا انا من اولئك الذي بين اطلع اروج بالكذب،

0: مريض يتحاكى من نفسه يشهد على نفسه. أما أنك تجي تطلب الدواء والعلاج لقريبك وقدك ناوي اللف والبرمن واللف والدوران ما بش.
1: نعم، وقبل كل هذا شافي الله سبحانه وتعالى، الشفاء بيد الله. العلاج احنا بنبذل السبب ونعمل علاج، اشهد الله انه انها نعمه ان احنا مثلا بنقدم هذه الخدمات للناس، وايضا باعشاب اكثرها نادره وبننفع الناس، بنقدم منفعه. الان اذا تكلمت عن موضوع الاحتكاك، الاحتكاك في المفاصل ما بيش علاج في الطب الحديث، يعني بيتعالج 4-5-10 سنوات ان شاء الله، حتى 20 سنه. بتشوف قصص الناس كثير.
0: نعم.
1: وبالاخير يقول له مفصل صناعي، بينما بالاعشاب بندي له علاج، وخلال فتره بتشوف انه اصبح يقوم يجلس ياكل يصلي يدخل طبيعي، ما عبش مشكله عنده.
0: وهناك يا دكتور الكثير اقطع عليك، اقسم بالله اني واصل لي اكثر من اتصال ناس قد نطل من هنا.
1: نعم.
0: واخذ علاجه وكان تهله باب المركز بين بطانيه،
1: مشاكل حبل الشمل.
0: وهم بيسمعوني الناس الذي انا ما بنكذب، انا ما بنروج كذب، ولا والله ما ادخل من باب الاستديو ولا افعل حلقه. الناس يتصل بي غير حق الإذاعة، غير أنه يتصل لي للإذاعة أو أتصل بي أنا، يقول لي يا أستاذ يحيى الله يسترك في الدنيا وفي الآخرة، سمعناك واستبشرنا الخير وجاء الخير، وإحنا الآن نتماثل للشفاء. والبعض يقول الحمد لله أنا بخير وأمشي على قدمي وأصلي مع الشيش كرسي أجلس فوقه، بين أصلي وأعطف ركبي ويعتضف ظهري، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الصحة والشفاء والعافية للجميع، ونسأل الله للدكتور أن ينور بصائره ويعينه على كل المشاكل التي بيواجهها، ويعوضك يا دكتور في الأعشاب والحملة الكبيرة التي صرت أتلفتها.
2: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا، برعاية LG مجموعة شماخ.
3: الخضروات أنواع،
4: الفواكه أنواع،
3: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
4: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
3: منتجات LG
4: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
3: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
4: مكانس،
3: كاويات،
4: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
3: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة، وضمان 10 سنوات.
4: البيت الحديث مجموعة شماخ.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: 14 اكتوبر للحجز 77 99 99 719.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

المنتخب الأسترالي لن ينقض تأخر بهدف أمام المنتخب الأمريكي. رغبة كبيرة وقوية لدى كلا المنتخبين لصدارة هذه المجموعة. لا منتخب أمريكا هيكون متبقي لمباراة أمام المنتخب التركي. كرة مقطوعة من جانب كريس ريتشاردز. مكسيك أول منتخب يضمن مقعد لي في دور الـ 32. ماوريسيو بوتشيتينو. 48 منتخب 32 منتخب هيبدأوا الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ كأس العالم. بوتشيتينو الذي يطالب بخطأ في هذه اللعبة لصالح المنتخب الأمريكي. ماوريسيو بوتشيتينو. لندن دونوفان كلينت ديمسي الاثنين الهدافين التاريخيين للمنتخب الأمريكي. ولكن لندن دونوفان طبعا هو الهداف التاريخي لأمريكا في كأس العالم بخمسة أهداف. خطأ وركلة حرة يليك كلينت ديمسي 4 أهداف. بيرت باتينود 4 أهداف صاحب أول هاتريك في تاريخ المونديال. بطاقة صفراء أولى لجوردان بوس في هذا اللقاء. أخيرا يرفع فيليكس تسفاير الورقة الصفراء الأولى في هذه المباراة. جوردان بوس ينال الإنذار الأول في اللقاء بعد 16 دقيقة على بداية اللقاء. نشاهد بطاقة صفراء. ركلة حرة جانبية للمنتخب. التسجيل في فرصتين لرالي كامل أن يسجل خلالها طبعا في مرمى المنتخب الأمريكي. فوز كبير على باراغواي 4-1 ثنائية بالوغون وكذلك في باراغواي وفي مرمى المنتخب الأسترالي هدفين ذاتيين. طبعا وزير الصحة الأمريكي الحاضر في هذا اللقاء روبرت جونيور كينيدي. كذلك لدينا كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي حاضر في هذا اللقاء. نقلة فلية في منتهى الخطورة لكن المنتخب الأسترالي بمحاولة ضغط تاتي الأمن جانب لاعبي المنتخب الأمريكي وإلى خارج الملعب رمي التماس. طبعا روبرت كينيدي وزير الصحة الأمريكي. تيلمان ورمي التماس للمنتخب الأسترالي. شوف التمركز في تنفيذ رمية التماس. تنظيم الدفاع من جانب لاعبي المنتخب الأمريكي وبالتالي لمسة الأرجنتيني واضحة جدا على الأداء الخططي للمنتخب الأمريكي. موريسيو بوتشيتين. موريسيو تاريخ في التدريب حتى وإن كان تاريخه كمدافع وكلاعب أيضا كان لاعب جيد ولكن في التدريب موريسيو والعمل اللي قام به والتدريب أيضا توتنهام والنتائج الرائعة اللي حققها مع توتنهام بالإضافة لتدريبه لباريس سان جيرمان وتدريبه لعديد الفرق من تشيلسي كذلك. ولكن اللمسة واضحة جدا من جانب موريسيو على أداء المنتخب الأمريكي في هذه البطولة. لمسة اللي خطفت العقول والأنظار كذلك في لقاء الباراغواي والفوز ب4 أهداف مقابل هدف في مباراة الافتتاح. رمي التماس للمنتخب الأمريكي. كريس ريتشاردز اللي بيبدأ كاليبرو في هذه المباراة. أمريكا غيرت طبعا

الرسم الخطط ليها في هذه المباراة بعد ما بدأت المباراة الأولى أمام المنتخب البرغوالي بأربع مدافعين في الخط الخلفي. اليوم تلعب بثلاث مدافعين في الخط الخلفي، تواجه استراليا بنفس الفكر بنفس العقلية بنفس الرسم الخططي. تيبريم مساك على اللاجئ اليسرى، روبنسون جناح أكثر منه مدافع، كرة ترتد بضربة رأسية روبنسون تيبريم. شوفوا أيضا الترحيل من جانب اللاعبين والتغطية من جانب فريد مع كريس ريتشاردز، ويستون ماك اللي فاتح جبهة هنا في الوايضا، ويستون ماكيدي من جديد، تيلور آدمز همزة خط الدفاع وخط الهجوم، اللاعب رقم 4 الأمريكي اللي هيكون من نجوم هذا اللقاء بكل تأكيد تيلور آدمز. وهذه لمسة جميلة من جانب سيرجينيو ديست، أولى من جديد لسيرجينيو ديست هاري، هيا كرة الآن أمريكية داخل منطقة الجزاء لكن مقطوعة. اللحظة الأخيرة تدخل مدافع المنتخب الأسترالي وخطف الكرة من أمام المتقدم، خروج من جانب بات فريزي، مات فريزي يلعب كرة طويلة في الأمام. 16 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي لحارس مرمى نيويورك سيتي، كرة تعود من جديد تيبريم بضربة رأسية إلى أنتوني روبنسون، مقطوعة من جانب المنتخب الأسترالي. التحفظ الكبير لدى بوبوفيتش، هو اللي حرم المنتخب الأسترالي من اثنين أجنحة، أو طبعا اثنين أجنحة كانوا خطيرين لأنه اختار اثنين مدافعين أكثر منهم مهاجمين، سحب إيران كوندا من هذا اللقاء وكذلك ميتكالف، الاثنين سريعين الاثنين لاعبين هجوميين، ودفع بماتيو ليكي ونيشان فيلوبلي اللي حتى الآن لم يدخلوا في أجواء اللقاء. يمكن ماتيو ليكي ليه تسديدة بوجه القدم اليمنى، لكن نيشان فيلوبلي حتى الآن لا يقوم حتى بأدواره الدفاعية. نيشان فيلوبلي لاعب رقم 23، كرة في الأمام خطيرة، بالوجون اللي بيبحث اليوم عن ثالث أهدافه مع المنتخب الأمريكي في هذه البطولة، كان وراء الهدف لأنه صاحب العرضية فولارين بالوجون، ضغط قوي، فرصة من جديد مخطوفة، بالوجون تسديد لكن وضع قدمه في اللحظة الأخيرة العائد لأداء الواجب الدفاعي ماتيو ليكي. ترتد الهجمة الآن في الأمام للمنتخب الأسترالي مع تقدم يأتي من الجهة اليمنى من جانب إيطاليانو، جيكوب إيطاليانو، يعود جيكوب كرة في الوسط للمنتخب الأسترالي، وكون إنجستلر ينقل كرة في الأمام، محاولة مرور لكنها مقطوعة من دفاع المنتخب الأمريكي. 22 دقيقة تقريبا الآن من زمن الشوط الأول مشاهدينا، والمنتخب الأمريكي متقدم بهدف مقابل لا شيء على المنتخب الأسترالي بهدف ذاتي جاء عن طريق اللاعب كامرون بيرجس بعد كرة عرضية رائعة جاء فولارين بالوجون، نجم موناكو الفرنسي ونجم المنتخب الأمريكي اللي سجل في قائمة أمريكا الافتتاحية أمام منتخب باراغواي. هذه كرة من جديد في الخلف، أمريكا تاريخ في كأس العالم، رغم أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا ولا الثانية ولا الثالثة، لكن تاريخ منتخب أمريكا في كأس العالم يكفي أنه كان أحد 13 منتخب لعبة النسخة الأولى. عرضية في منتهى الخطورة لكن بعد يأتي من جانب العائد لغلق المنطقة الدفاعية أليكس فريمان أمام فيلوبلي، ليكي فيلوبلي ثنائي اللي لعب على حساب الثنائي إيران كوندا وميتكالف. هنا العرضية وهنا أيضا قطع بشكل رائع فيلوبلي من أمام فريمان، لكن برافو فريمان وضع قدمه في اللحظة الأخيرة. فيلوبلي كذلك كان غير جاهز لإنهاء هذه الكرة، ودي حصر توني بوبوفيتش اللي يدرب المنتخب الأسترالي من 2023، خالف طبعا لبرت فان بارفيك مدرب السابق مدرب الهولندي السابق للمنتخب الأسترالي. بيرت فان بارفيك هذه متقدم في الأمام، هاري سوتار قائد المنتخب الأسترالي الذي شقيقه يلعب للمنتخب الاسكتلندي، ركنية عالية على القائم البعيد سوتار، رأسية خطيرة، الكرات الثابتة خطيرة جدا للمنتخب الأسترالي، يعتمد عليها كأحد الحلول للتسجيل لأنه فرص تسجيل هدف من هجمة منظمة للمنتخب الأسترالي فرص قليلة جدا، لكن في الضربات الثابتة خطيرين، إلا في التحولات هم خطيرين، كرات المرتدة لكن كرات منظمة عمل منظم صعب جدا على المنتخب الأسترالي.

يسجل في مرمى المنتخب الامريكي, وبالتالي العمل الكبير في الضربات الثابته والتركيز. هذه ستار, لكن في خطا على لاعبي المنتخب الاسترالي, خطا على المهاجم هنا في هذه اللقطه للمنتخب الاسترالي. شاف فيليكس سفاير الشد والجذف داخل منطقه الجزاء, صفر خطا وركله حره.

ماوريسيو بوتشيتينو مدرب المنتخب الأمريكي والاهتمام بكل التفاصيل. هنا التعليمات التي تعطى للاعبين من جانب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. قاد المنتخب الأمريكي حتى الآن ل 16 انتصار والتعادل الوحيد وعشر هزام حتى الآن منذ أن تولى مسؤولية تدريب المنتخب الأمريكي. تذكر طبعا كان كلينزمان كذلك درب المنتخب الأمريكي في فترة من الفترات، لكن النسخة الماضية كان بيرهالتر هو مدرب المنتخب الأمريكي في نسخة قطر 2022، لكن هنا في أمريكا والتنظيم الثلاثي لأول مرة في تاريخ تنظيم كأس العالم، الأحلام والأماني والطموحات كبيرة لدى الجمهور الأمريكي العاشق والمحب لكرة القدم اللي بيطلقوا عليها طبعا سكر هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الفوتبول هناك بالنسبة لهم تعني كرة القدم الأمريكية وهي اللعبة الشعبية الأولى، ثم الباسكتبول كذلك أيضا يعني كرة القدم السكر هي تقريبا الرياضة الشعبية صاحبة الشعبية الرابعة بعد طبعا الرياضات الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أمريكا واحد أستراليا لا شيء، هدف ذاتي هو الثاني للمنتخب الأمريكي بنفس الطريقة في هذه البطولة بعد هدف في مرمى المنتخب الباراغوياني أيضا كان ذاتي. إذن الحظ حتى يلعب مع المنتخب الأمريكي، لكن الضغط القوي والعمل الكبير اللي قام به بالوجون في كرة الهدف والانطلاق سرعة الانطلاق لدى هذا اللعب كانت مميزة جدا. فولرين بالوجون روبنسون تيبريم كريس ريتشاردز ليبرو المنتخب الأمريكي، ضغط الأسترالي القوي ولكن نقلات رائعة من جانب لاعبي المنتخب الأمريكي. روبنسون لاعب فولم على الجال اليسرى انطلاقة سريعة بحث عن كرة عرضية أخرى، ولكن هذه المرة مرت إلى ركلة مرمى هذه الكرة العرضية اللي جاءت من جانب لاعب فولم أنتوني روبنسون. 28 دقيقة الآن من زمن الشوط الأول مشاهدينا، توني بوبوفيتش ومساعدي والنقاش والحوار في هذه اللحظات الآن، هل هو أخطأ بالبداية بماتيو ليكي ونيشان فيلوبلي على حساب كولا من إيران كوندا وميتكالف؟ بوبوفيتش مساعد الأول لي بول أكون بوبوفيتش مدرب عمره 52 عام وكان لاعب سابق أيضا بوبوفيتش للمنتخب الأسترالي وأيضا كان لاعب سابق لعديد الأندية. بوبوفيتش كان مدافع قوي، بوبوفيتش كان ليه تجربة احترافية حتى في النادي العربي القطري. بوبوفيتش في 2006 كان لاعب لنادي العربي القطري 2006-2007، لاعب لكريستال بالاس طبعا شاهدناه في الدوري الإنجليزي في كريستال بالاس، طرف كذلك في الدوري الياباني مع سافريتش هيروشيما. كريس ريتشاردز ليبرو على المنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي اللي بيلعب بثلاث مدافعين في هذه المباراة بعد البداية بأربع مدافعين في مباراة الباراغواي. راح ويستو ماكيني على الجهة اليسرى، ويستو ماكيني أليساندرو تشيركاتي تقدم له كرة تعود من جديد لروبنسون، يلعب كرة في الخلف إلى تيبريم. كل اللاعبين للمنتخب الأمريكي في وسط ملعب المنتخب الأسترالي، أستراليا كذلك كل اللاعبين في وسط ملعبها فيما عدا الحارس مات فريزي فقط حارس المنتخب الأمريكي في الخلف. من جديد تيلور آدمز، تحرك للمنتخب الأمريكي في خط وسط المنتخب الأسترالي. كريس ريتشاردز ينقل كرة من جديد لمالك تيلمان، تعود في الخلف مرة أخرى تيبريم، حرك أمامنا على الجهة اليسرى كل من روبنسون وكذلك ريكاردو بيبي، وركنية تأتي للمنتخب الأمريكي بعد تدخل من جانب إيطاليانو اللي بيلعب محترف في الدوري النمساوي، يلعب سابع مباراة دولية لي مع المنتخب الأسترالي جيكوب إيطاليانو. شوف ركنية للمنتخب الأمريكي رايح لتنفيذها مالك تيلمان لعب ليفركوزن، ضربات الثابتة. شوف تكتيك المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ماكيني في ستة من لاعبي المنتخب الأمريكي في منطقة الجزاء،
عالية ركنية مرت من كريس ريتشاردز, لكن ضغط أمامنا من جانب فريمان والكرة إلى رمي التماس. أليكس فريمان لاعب بيريال الإسباني. 31 دقيقة من زمن الشوط الأول مشاهدينا, تقدم للمنتخب الأمريكي بهدف مقابل لا شيء, هدف ذاتي سجل عن طريق اللاعب كاميرون بيرجس بعد 11 دقيقة على بداية اللقاء. مرة أخرى الضغط الأمريكي بحثاً عن تاني الأهداف قبل نهاية الشوط الأول مشاهدينا. 14 دقيقة من زمن الوقت الأصلي للشوط الأول لا زالت متبقية. تيمريم بيجوارس لاعب الأمريكي, لعبة الصبر, لعبة التبريرات من قدم لقدم من جانب لاعبي المنتخب الأمريكي في محاولة فتح ثغرات دفاعات المنتخب الأسترالي اللي لم تهتز شباكه في لقاء المنتخب التركي. ركلة حرة وخطأ وإنذار آخر يشهر في هذه الأثناء للمدافع أليساندرو تشيركاتي. مدافع برما الإيطالي أليساندرو تشيركاتي ينال البطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة للاعب من لاعبي المنتخب الأسترالي. بوتشيتينو معه طبعا الإسباني المساعد الأول لخيسوس بيريس صاحب 54 عام لرفاقه كذلك في تشيلسي عندما كان مدرب لتشيلسي, خيسوس بيريس المساعد الأول لي في تدريب المنتخب الأمريكي. ركلة حرة للمنتخب الأمريكي يوسط ملعب المنتخب الأسترالي, أيضا متقدم في الأمام أكثر من خمس لاعبين للمنتخب الأمريكي سيشاركون في هذه الركلة الحرة الجانبية عالية على القائم البعيد تبعد من دفاع المنتخب الأسترالي, لكن كان هناك خطأ سابق على لاعبي المنتخب الأمريكي, خطأ للاعب أونيل إيدن أونيل رقم 13 لاعب نيويورك سيتي يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا اللاعب أونيل ممن كبار الحضور في المقصورة الرئيسية لملعب سياتل, قلنا على رأس كبار الحضور هنا طبعا تيم كاهل في نجوم كذلك من كلا المنتخبين متواجدين ومن رياضات أخرى أيضا أتوا لمؤازرة المنتخب الأمريكي على رأسهم طبعا روبرت كينيدي وزير الصحة, كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي. خارج الملعب رامي تماس لصالح المنتخب الأسترالي. 33 دقيقة ماذا في أوراق توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي, هل سألعب بنفس الأسلوب أيضا في الشوط الثاني أم سأدفع بنقاط القوة لي على دكة البدلاء إيران كوندا و

الكهف. هذه نقلة في الأمام، لكن تدخل قوي، روح الكبيرة من جانب لاعبي المنتخب الأمريكي، التدخلات القوية، معركة وسط الملعب اللي يعني سيفوز فيها، سيفوز في هذه المباراة. خطأ لسيرجينيو ديست، يحصل ديست على خطأ وركلة حرة. ديست المهاري، ديست بيبدأ هذه المباراة، لاعب بي اس في ايندوفن، المباراة الثانية لي على التوالي. ريكاردو بيبي اليوم بيلعب أساسي على حساب بيوريسيتش الجالس على دكة البدلاء في هذه المباراة. هذه كرة من جديد، التكهنات أيضا بمستقبله ونادي القادم ربما أثرت على أدائه وأثرت على تفكيره، وبالتالي ربما فضل موريسيو بوتشيتينو أن يبقي خارج التشكيلة في هذه المباراة. مرة أخرى كرة في الخلف للمنتخب الأمريكي، كريس ريتشاردز، تيبريم، تغيير لاتجاه اللعب، وهذه تحرك على الأقل يسرى الآن بالوجون، بالوجون اللي من كرة مشبه تقدم واخترق ولعب كرة عرضية سجلها كاميرون بيرجس في شباك المنتخب الأسترالي. 10 دقائق متبقية من عمر الوقت الأصلي للشوط الثاني في هذه المباراة، أمريكا 1 أستراليا لا شيء. جولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، تحرك رائع، وادي استلام للكرة داخل منطقة الجزاء، ودوران بلمسات جميلة من جانب بالوجون اللي كان يريد خطأ في هذه اللعبة. اللمسة الجميلة موجودة لدى هذا اللاعب، فنان فنان فولارين بالوجون. على فكرة كان بدأ في أرسنال هذا اللاعب. كرة في الأمام تبعت بضربة رأسية، تعود من جديد لروبنسون اللي لعب كرة في الأمام لويستون ماكيني، يعود إلى روبنسون، ولكن رمي التماس للمنتخب الأمريكي. بالوجون حاليا يلعب لفريق موناكو الفرنسي، فولارين بالوجون، ولكن بدايات هذا اللعب كانت في فريق أرسنال، في شباب أرسنال، في ناشئين أرسنال. أرسنال أعاروا لفريق ستاد رانس، وفي نهاية المطاف طبعا باعوا لفريق موناكو الفرنسي ب 30 مليون يورو. خارج الملعب ليك هاكن عنده 13 هدف في هذا الموسم في 30 مباراة، وصنع 5 أهداف لفريق موناكو. يمكن كان من اللاعبين اللي تألقوا في هذا الموسم، بالرغم من موسم موناكو لم يكن هو الموسم الأفضل في الموسم الماضي في الدوري الفرنسي. رمي التماس للمنتخب الأسترالي، تعود بعد الضغط الأمريكي، خط الخلفي، حاول التغيير لاتجاه اللعب على الجهة اليسرى للمنتخب الأسترالي. نقلة في الوسط من جديد، هيدن ونيل، تعود للمنتخب الأمريكي على الجهة اليمنى أليكس فريمان، يلعب أليكس للتيم ريم. هل عاد المنتخب الأمريكي للأربع مدافعين؟ أيضا مرور الخططية لدى موريسيو بوتشيتينو. كرة في الأمام أمريكية، وصلت إلى ديست، ديست يبحث عن ثغرة، لعب كرة عرضية عالية، لكن أيضا القامات الطويلة ومتميزين في الألعاب الهوائية المنتخب الأسترالي، لعبوا المنتخب الأسترالي أيضا من اللاعبين المتميزين في الألعاب الهوائية. جمهور الأمريكي في ملعب سياتل، والفرحة طبعا في انتظار مباراة تاريخية، فوز ثاني لأمريكا في دور المجموعات سيكون بعد 96 عام، لم يتحقق هذا الأمر إلا في مشاركة أمريكا الأولى هناك في الأوروغواي، عندما فازت على كل من بلجيكا وباراغواي في مباراتين في دور المجموعات في النسخة الأولى، النسخة الأولى اللي كانت بمشاركة 13 منتخب، النسخة الثانية 16 منتخب بدأوا على طول من دور 16، يعني اللي كان يكسب مباراة يصعد لدور ربع النهائي. وأمامنا إصابة بعد اصطدام هوائي ما بين 2 من اللاعبين، اصطدام بالرأس، وبالتالي أوقف اللاعب الآن الحكم الألماني فيليكس زفاير، لأنه التعامل مع هذه الألعاب الآن أصبح يعني لي قواعد صارمة جدا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة الألعاب اللي بيحصل فيها اصطدام بالرأس ما بين اللاعبين. بوبوفيتش يستمع الآن لأليساندرو تشيركاتي، مشاكل في خط دفاع المنتخب الأسترالي، يتحدث عنها تشيركاتي الآن مع توني بوبوفيتش، في استغلال أمثل طبعا لتوقف اللاعب الآن لعلاج 2 من اللاعبين اصطدموا في الهواء. هذه كرة الهدف

0: وعمل بالوجون الكبير واللمسة الجميلة من جانب بالوجون، وبالخطأ طبعا سجل كاميرون بيرجس أول هدف في المباراة في شباك المنتخب الأسترالي، ثاني هدف ذاتي لأمريكا في البطولة. فرحة هذا المشجع الأمريكي بهذا الهدف، فرحة كذلك النجوم والأساطير وكبار الحضور في هذه المباراة، بالإضافة للمشاهير. الأهداف الذاتية في هذه البطولة حتى الآن يكون هدفين ذاتيين للمنتخب الأمريكي في البطولة ربما لأول مرة.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it.
5: Alex Freeman يتابع هذه الكرة ويسكن الشباك، رفع المساعد الراية وأعلن عن حال التسلل، لكن الجملة من البداية رائعة، ركلة الحرة نفذت ببراعة من جانب لاعبي المنتخب الأمريكي، تنتهي بتسديدة ارتدت من المدافعين. تهيأت أمام فريمان اللي يبدو كان متسلل، عمل كبير في هذه اللقطة من جانب روبنسون، وادي بالفعل لفريمان. فريمان هل كان متسلل؟ لا لم يكن متسلل. فريمان الذي سجل لم يكن متسلل، وبالتالي هدف سيحتسب للمنتخب الأمريكي. شخصيا أرى أنه لم يكن متسلل فريمان، وبالتالي العودة لدانكرت في غرفة التقنية من أجل احتساب الهدف الأمريكي الثاني في هذه اللحظات. من الوهلة الأولى أعتقد أنه فريمان كان غير متسلل، كان غير متسلل، وبالتالي الهدف سيحتسب للمنتخب الأمريكي. اللي كان في التسلل لاعب آخر، اللي كان في التسلل بالوجون. فريمان لم يكن متسلل، بالوجون كان في التسلل. وهنا اللقطة التي جاءت بعد التسديدة التي ارتدت من جانب ستار، ولم يكن هناك أي تداخل كذلك من جانب بالوجون في الكرة، وبالتالي هدف أمريكي سيحتسب. شخصيا أرى أن نتيجة 2-0. دانكرت يتحاور الآن مع فيليكس سفاير، باستيان دانكرت، واثنين صفر للمنتخب الأمريكي بالعودة للتقنية. الهدف الثاني سيحتسب للمنتخب الأمريكي. ننتظر.
6: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
5: إذن نعم، لم يكن متسلل أليكس فريمان. أمريكا تسجل الثاني قبل الدقيقة الأخيرة. تأتي الفرحة المتأخرة ويأتي الهدف من عمل رائع من جانب المنتخب الأمريكي، من ضربة حرة جانبية نفذت ببراعة، تنتهي بتسديدة ترتد من هاري سوتار، يسكنها الشباك أليكس فريمان. الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي. 2-0 أصبحت النتيجة الآن قبل نهاية الشوط الأول، وفريمان يوقع على تاني أهداف المنتخب الأمريكي في هذه البطولة. لكن شوفوا العمل الكبير في الضربة الثابتة، هذه التدخل أو التغطية الدفاعية كانت موجودة على اليمين، آخر لاعب كان موجود غطى التسلل، وفريمان بضربة رأسية من أمام الحارس باتريك بيتش يسكن الكرة مرمى المنتخب الأسترالي. 2-0 أصبحت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. تقدم مستحق بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب الأمريكي، بهدف من سرعة انطلاقة كانت من جانب بالوجون هدف ذاتي، وهدف من ضربة ثابتة فيها عمل كبير من جانب موريسيو بوتشيتينو اللي بيعانق على ما يبدو طبعا أمامنا أحد المساعدين لربما المتخصص في الضربات الثابتة، مدرب الضربات الثابتة بالتأكيد يستحق هذا العناق من جانب موريسيو بوتشيتين. كرة في الأمام ملعوبة، اكتشف ثغرات دفاع المنتخب الأسترالي مدرب الضربات الثابتة للمنتخب الأمريكي، لأن في كرة القدم الحديثة الاعتماد أساسي على المساعدين المتخصصين، مدربين المتخصصين طبعا في الضربات الثابتة كذلك في اللياقة البدنية، وبالتالي أصبح طواقم العمل الآن كبيرة جدا في الفرق المحترفة. هجمة أمريكية من جديد، هل تكون ثلاثة قبل نهاية الشوط الأول لمشاهدينا؟ ركنية للمنتخب الأمريكي لمالك تيلمان، ركلة ركنية لمالك تيلمان. دفاع الأسترالي يعاني، أليساندرو تشيركاتي لديه إنذار، أليساندرو تشيركاتي لم كبيرة للجماهير الأمريكية في إنذارين في هذا الشوط لاثنين من لاعبي المنتخب الأسترالي جوردان بوس وكذلك أليساندرو تشيركاتي. مالك تيلمان على تنفيذ الركنية، سبع دقائق وقت بدل من ضاع في هذا الشوط، 2-0 للمنتخب الأمريكي. منتخب أمريكا اللي بيتقدم بستة من لاعبي في هذه الركنية، ستة من لاعبي المنتخب الأمريكي في هذه الركنية، ركنية وبقوية كريس ريتشاردز، لكن في خطأ على المنتخب الأمريكي، خطأ على كريس ريتشاردز مدافع بالاس اللي كان أيضا في فريق بايرن ميونخ، يعني خريج مدرسة بايرن ميونخ هذا اللاعب. دي اللقطة اللي كان فيها تغطية من جانب أليساندرو تشيركاتي، هو اللي غطى التسلل أليساندرو تشيركاتي. طبعا في كأس العالم الحديث التسلل، لدينا تسلل تقني 100%، بالإضافة أيضا لمستشعرات في الكرة لو كانت لمسة من جانب أحد المدافعين، تقنيا الكرة تعطي إشارة لحكم المباراة بأن المدافع لمس الكرة. ورده بعد من تيبريم، رفع قدمه خطأ عليه، خطأ على لاعب المنتخب الأسترالي، اعتبرها طبعا خطأ على جوردان بوس اللي عنده إنذار. جوردان بوس تيبريم تيجاج يأتي من جانب جوردان بوس، لكن أعتقد الخطأ على تيبريم، الخطأ على تيبريم. دافع شارلوت الأمريكي تيبريم، لكن كان ليه تجربة كذلك تيبريم في كرة القدم الإنجليزية، كان سبق ليه اللعب مع فولهام اللي بيقابله حاليا طبعا أنتوني روبنسون، وكان لعب مع بولتون كذلك في الدوري البطولة الإنجليزية. أربع دقائق مرت الآن من زمن الوقت المضاف إلى وقت الشوط الأول مشاهدينا، منتخب أمريكا متقدم بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الأسترالي، هل يفعلها ويحقق المنتخب الأمريكي ثلاث انتصارات لأول مرة في تاريخه في دور المجموعات لهذه البطولة، لأنه صدارة المجموعة طبعا تضمن لي مواجهة منتخب بيحتل مركز ثالث في المجموعات الأخرى، سنرى طبعا بتكون فرصة للصعود من دور 32 إلى الدور 8 النهائي، وبالتالي صدارة هذه المجموعة الآن في متناول المنتخب الأمريكي. ضغط استرالي يأتي الآن، شوف توري بوبوفيتش خططه الدفاعية لم تؤتي ثمارها أمام لاعبي المنتخب الأمريكي في هذا الشوط اللي بيقترب الآن من نهايته، متبقي دقيقتين. جوردان بوس يريد خطأ، لكن قال الألماني فيليكس سفاير لا شيء، ركلة مرمى للمنتخب الأمريكي، ركلة مرمى للمنتخب الأمريكي اللي سيطر بالطول وبالعرض حتى الآن في هذا الشوط، وسجل من انطلاقة سريعة ومن تحرك سريع من جانب بالوجون على الجهة اليسرى هدف ذاتي للمباراة الثانية على التوالي، ليصبح المنتخب الأمريكي أول منتخب في تاريخ كأس العالم يستفيد من هدفين ذاتيين في نفس الأسبوع وفي يعني وقت قصير جدا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم. لم يمر يعني أسبوع على المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي. كرة تعود من جديد خارج الملعب، رمي التماس، تقريبا أسبوع على مباراة الباراغواي اللي سجل فيها داميان بوبادية أيضا هدف ذاتي في شباك المنتخب الباراغواياني، لصالح المنتخب الأمريكي. 2-0 دقيقة الأخيرة من زمن الوقت اللامحتسب بدل من ضائع. كرة تعود من جديد لصالح المنتخب الأمريكي. محاولة الخروج بالكرة بطريقة رائعة من الجهة اليسرى. وادي الاستلام يأتي الآن من جانب فولارين. بالوجون نقلة في الأمام تعود من جديد على الجهة اليمنى. شوفوا عودة لاعبي المنتخب الأسترالي. والكرة لأليكس فريمان صاحب الهدف الثاني يدخل لمنطقة الجزاء. ديست والتسديدة القوية من جانب سيرجيريو ديست. لكن باتريك بيتش يمنع ديست من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الأمريكي. هنا الإعادة من جديد. أليكس فريمان اللي أصبح بذلك رابع لاعب من فياريال يسجل في تاريخ كأس العالم بعد كولا من جيوفاني دو سانتوس وادريس تشيريشيف وسالم الدوسري اللي كان أيضا سجل في كأس العالم 2018 وقتا كان يلعب لفريق فياريال. خارج الملعب وصل فرت نهاية أحداث الشوط الأول. تأتي الآن مشاهدينا متابعينا في كل مكان من حكم المباراة الألماني فيليكس سبار. شوط أول ينتهي بتقدم أمريكي بهدفين مقابل لا شيء. هدف أول ذاتي جاء بعد 11 دقيقة بعد كرة عرضية جاءت من جانب الخطير فولارين بالوجون. وهدف ثاني جاء بعد العودة للتقنية عن طريق اللاعب أليكس فريمان قلت أنه أصبح رابع لاعب يسجل في كأس العالم من فريق فياريال بعد كل من جوفاري دو سانتوس ودريس شيريشيف وسالم الدوسري. شكرا لكم مشاهدينا، نلقاكم مع مطلع الشوط الثاني بإذن الله.
7: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: شاكيرا، we are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
12: The big big difference.
11: دلتا كل الفرق.
12: The big big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

هدفين. هذا النجم هذا فريمان اللي سجل لاعب فياريال يلعب في الليغا وسجل الهدف الثاني طبعا بعد العودة للفريق.

كان قد تأكد بصحة الهدف، وبالتالي شوط كان لأمريكا بالمناسبة في الشوط الأول، على ذكر 2-0 بالمناسبة لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. آخر مرة فازت أمريكا في المونديال بهدفين نظيفين كان في مونديال 2002 في كوريا واليابان، 2-0 على المكسيك. ماك بريد سجل هدف الأول، وأسطورتهم دونافان كان قد سجل الهدف الثاني. ماذا عن خسارة أستراليا بهدفين نظيفين؟ هذه تحدث حتى الآن المرة الرابعة في مشاركتهم الأولى في ألمانيا 74، خسروا أمام ألمانيا الشرقية يومها بهدفين نظيفين. في مونديال ألمانيا أيضا 2006 مشاركتهم الثانية خسروا أمام البرازيل بهدفين نظيفين، وآخر مرة في مونديال روسيا 2018 خسروا أمام بيرو بهدفين نظيفين. عندك صاحب القميص رقم 6 وصاحب القميص رقم 8، 6 هو جيريا جيسون جيريا، وثمانية ميتكالف، هذا اللي بدأ أساسي طبعا ميتكالف، في هذا هو جيريا جيسون جيريا يلعب في نيجاتي الياباني، بينما هذا اللاعب اللي بدأ أساسي في المباراة الأولى ميتكالف كونر يلعب في سان باولي في ألمانيا. وبالتالي نعم عندك صاحب القميص أيضا رقم 17 إيران كوندا هذا اللي سجل أيضا. أنا استغربت الأمانة، أنا قلت لماذا من سجلوا في مباراة تركيا أبقاهم بدلاء والآن يعتمد عليهم إيران كوندا يشارك الآن. شارك أيضا كونور ميتكالف اللي سجل في المباراة الماضية، يشارك أيضا جيسون جيريا، وبالتالي ثلاث تبديلات كاملة بالنسبة لمنتخب طبعا أستراليا في الشوط الثاني من هذه المباراة. يبدأ الشوط الثاني صافرة الألمانية مرة أخرى تعيد المباراة للاستمرار وتعيد المباراة الآن للانطلاقة في شوطها الثاني. هدفين لأمريكا، وبالتالي نقاط الست الآن. طبعا التنفيذ الرن تنفيذ البداية يعاد والكرة تلعب الأمام. شوف هاي صارت موضة أنك أنت تلعب الكرة حتى تكون في رمي التماس، وحتى بعد ذلك تبدأ عملية الضغط. هذا هو المدرب السيد بوتشيتينو. أنت تقدر تقول للرئيس ترامب ما راح نفوز بكأس العالم، لكن طبعا عندك بوليسيتش في أمريكا يقولون عندما تبحث أمريكا عن الأمل في كرة القدم فإنها تنظر إلى بوليسيتش، إنهم ينظرون إلى بوليسيتش عندما يفكرون في أن يكبر الأمل عندما يتعلق الأمر برؤية منتخب أمريكي ربما يذهب بعيدا في كرة القدم. إذا كان هذا الحلم فدائما يقولون علينا أن ننظر إلى بوليسيتش. طبعا النجم اللي بالمناسبة عند أول أمريكي يلعب فيه طبعا يفوز بدوري الأبطال، أول أمريكي يفوز بدوري الأبطال مع تشيلسي، وهو أصغر قائد بالمناسبة في تاريخ منتخب أمريكا عبر كل التاريخ. شوط ثاني من هذه المباراة بهذه الانطلاقة الآن، محاولة مستمرة لمنتخب أستراليا. الأكيد أن السيد بوبوفيتش كان صوته عالي في غرفة الملابس من أجل عودة لمنتخب بلاده، لأنه متأخر بالنتيجة، متأخر في الأداء. خارج أرضية الملعب الكرة الماضية، نحن لازلنا في بداية الشوط الثاني من هذه المباراة، وكل الأمور حتى الآن المعطيات الصورة العامة تقول بأن أمريكا لن تعاني للوصول إلى 6 نقاط، وبالتالي التأهل رسميا للدور القادم. انتظار طبعا الكبار في قادم الجولات، منتظر أن كل الكبار يعبرون للاستمرار، وأن تكون بالتالي هذه البطولة تبدأ رسميا بعد ذلك ربما بداية من دور 32، وبعد ذلك طبعا منذ دور 16. خارج أرضية الملعب، هذه التشكيلة طبعا الأسترالية مع التبديلات الثلاث التي حضرت كما ذكرت، بدخول جيريا جيسون، بدخول كذلك ميتكالف بكونر، وبدخول كذلك أيضا لاعب الهداف إيران كوندا. وجود خطأ لصالح المنتخب الأمريكي، تعاد للخلف. كأس العالم حتى الآن أداء جيد، حتى بعض المنتخبات بالمناسبة اللي تشارك للمرة الأولى. أوكي، الأردن خسرت أمام طبعا النمسا، أوزبكستان خسرت أمام كولومبيا، لا شك أيضا
الحديث عن منتخب كوراساو الذي خسر أمام ألمانيا، تعادل بهدف في هدف، وبعد ذلك استقبل 7 أهداف في تلك المباراة. لكن الحديث أيضا عن حتى الآن لا شك هذا الدرس الكبير عندما يتعلق الأمر بكأس العالم. كرة تعاد للخلف الآن لريتشارد، لريم القائد ريتشارد مرة أخرى، يعني هذا الرباعي فريمان ريم ريتشارد روبرز لا يتغيرون إطلاقا، هم عناصر الثابت. هذه كرة فيها خطأ، فيها سقوط وصافرة بعد ذلك وإن كانت متأخرة نسبيا، لكن عمل كبير من جانب باديست مشاهدة في كل محاولات المنتخب الأمريكي في الجهة اليمنى. سيرجينيو ديست لاعب أيندهوفن ميلاني كما ذكرت سابقا، المحاولة هنا في هذا المكان لروبنسون لاعب فولهام، تعاد الخلف لريم تيم ريم لريتشارد لاعب كريستال بالاس، كرة بعد ذلك تذهب وتعود إلى سيرجينيو، واضح البصمة اللي يعني قام بها المدرب الأرجنتيني السيد ماوريسيو بوتشيتينو في طبعا أداء المنتخب الأمريكي منذ طبعا 2024، هو المدرب قاده في 27 مباراة حتى ما قبل هذه المباراة، 15 فوز تعادلين خسارة واحدة فقط، وبالتالي حتى الآن يذهب للفوز رقم 16 في مباراة رقم 28، هذا الرجل مدربا لمنتخب يحمل اسم أمريكا ويريد أن يحقق إنجازا ربما عجز عنه الكثيرون ممن دربوا هذا المنتخب عبر كل التاريخ. المشاركة 12 للولايات المتحدة الأمريكية، كرة في هذا المكان عن طريق روبنسون، تعاد للخلف، تعود بعد ذلك لصالح المنتخب الأمريكي، لا زال مستحوذ نفس الأسلوب والاستحواذ والسيطرة اللي كانت حاضرة في الشوط الأول. ديست يتقدم يأتي بكرة هنا في هذا المكان الآن عن طريق هذا اللاعب اللي هو تيلمان لاعب ليفركوزن، شوف وين يلعبون في ليفركوزن، بونموث، أيندهوفن، فولهام، كريستال بالاس، وفيا ريال، وموناكو، حديث عن طبعا الدوريات الأوروبية الكبرى الخمس. بينما محاولة كرة لروبنسون، محاولة المرور ناجحة في الأولى، يفقد كرتها بعد ذلك في الثانية، تعود لصالح المنتخب الأسترالي بعد هذه المباراة طبعا المنتخب المغربي الشقيق أمام اسكتلندا، ولا زال البحث عن فوز عربي أول، حتى الآن الظهور الأفضل كان لطبعا المغرب أمام البرازيل، مصر أمام بلجيكا، هذه انطلاقة، فرصة لهدف ثالث، فرصة لقتل المباراة. الكرة بتذهب عالية من بالوغان في الكرة الماضية، نعم انفرد، تقدم، والتمريرة كانت جميلة، أعتقد كانت من ماكيري، هنا سرعة كبيرة لبالوغان، وبعد ذلك طبعا المدافع يحسب له. الحديث عن شركاتي أليساندرو أنه أجبر على التطرف، أجبر على الذهاب يمينا، وبالتالي أنقذ مرمى بلاده من فرصة هدف ثالث لو سجل لمنتخب أمريكا، يكون تقريبا قتل المباراة وقتل كل أحلام منتخب أستراليا في العودة في هذه المباراة. بصيص الأمل لازال موجود، وإن كان الأداء يقول لا، بصيص الأمل لأن في وقت طويل، لكن لا، لأن المنتخب الأسترالي ليس في وضعية مثالية. هذه محاولة، كرة تلعب الآن، تبعد من جانب محمد توري، تعود للمنتخب الأسترالي، ولدينا توري يأتي بكرة بالخطأ للخلف إلى تيم ريم، 38 سنة كما ذكرت، أكبر شخص في الملعب بعد حكم المباراة اللي عمره 45 سنة طبعا الألماني تسفاير اللي هو فيليكس. هذه كرة في هذا المكان، محاولة قائمة الآن لصالح منتخب أمريكا عن طريق طبعا بالوغا، ضربة ركنية الأقرب أمريكا لأن تضيف هدف ثالث وليس لأن تسجل أستراليا هدف أول في هذه المباراة، عن طريق ماكيني للخلف الآن، تلعب من أدمز، ماكيني، لعبة جميلة لصالح أمريكا، والضربات الركنية ما أكثرها في مباراة اليوم، هذا البديل
الحاضر الآن طبعا كما ذكرت ثلاث بدلاء. هذا ميتكالف لاعب ساو باولي الألماني مباراة رقم 38 سبع أهداف لمنتخب بلاده كامل العدد. الملعب هنا ملعب سياتل ستاديوم 68,000 كما ذكرت يحضرون. ويتقدم هذا القائد هذا تيم ريم عالية وللأمام بالراس ستلعب وبعد ذلك مرت. ولدينا صافرة على وجود أي طبعا إصابة في اللقطة الماضية. الإصابات اللي فيها إصابة طبعا خطيرة. حكم مباراة يطلب الجهاز الفني الطبي بسرعة الدخول لأرضية الملعب وخاصة الإصابات الرأس بالمناسبة لأنها خطيرة على صحة اللاعب. كثير من المشاهير أيضا شاهدنا في فترة الشوط الأول شقيق الرئيس الأمريكي السابق يحضر كما ذكرت هنا مشاهير الرياضة الفن عندما يتعلق الأمر طبعا بمونديال يقام للمرة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. كرة القدم لا تخونك أبدا فقط تخونك قدماك عندما تفقد شغفك باللعبة. كرة القدم لا تخونك أبدا فقط تخونك قدماك عندما تفقد شغفك باللعبة كما يقول الغزال الأسمراني تيري أونري. هذه كرة في هذا المكان حتى الآن شوط المباراة الثاني سيناريو مشابه لشوط المباراة الأول عندما يتعلق الأمر طبعا بتقدم أمريكي واضح بهدفين نظيفين في شوط المباراة الأول. هذه النتيجة مستمرة بالمناسبة في الشوط الثاني هدف عكسي وكما ذكرت المعلومة أمريكا تحصل على هدفين عكسيين في للمرة الأولى في تاريخ المونديال منتخب يحصل على هدفين عكسيين سجلهم لاعبو المنتخب الآخر في مناسبتين متتاليتين. هذا يحدث لأول مرة في المونديال وهذا حدث لمنتخب أمريكا في مباراة الأولى أمام باراغواي وفي مباراة اليوم أمام منتخب طبعا منتخب أستراليا. شاهدنا ديست في الكرة الماضية كان يحاول ولكنه الآن يعود مسرعا بعد ذلك يبحثون عن إضافة هدف ثاني ثالث في المباراة والكرة لصالح منتخب أستراليا. سقوط لاعب في أرضية الملعب ولدينا صافرة وخطأ بالفعل في الكرة الماضية. مباراة على مستوى التدخلات قاسية جدا عنيفة جدا وفي انذار الآن في انذار يرفع في اللقطة الماضية. هذه اللقطة وهنا لدينا طبعا بيبي ريكاردو بيبي لاعب ايندهوفن هو من ارتكب الخطأ والخطأ كان لصالح ليكي. الخطأ حاضر إذا ما كنت جاهز في المونديال على مستوى اللياقة على مستوى القدم ما راح تروح بعيد لا شك في ذلك. وربما أيضا تكثر إصابات في المونديال لأن بعد موسم طويل في الدوريات الأوروبية تسعة أشهر من المنافسات الكبيرة وضع طبيعي جدا أن يأتي لاعب كرة القدم في نهاية الموسم. يعني تصور في هذه الأوقات كان اللعيبة في إجازة لكنهم الآن موجودين في كأس عالم وكأس عالم تتطلب الكثير من الجهد ولذلك أيضا لن نستغرب بأن نشاهد كثير من الإصابات تحضر بعد أو في هذا المونديال. هذه كرة من جانب ريم ولا زالوا الأمريكيين يطاردون حلمة عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. يريدون منتخبا منافسا يريدون منتخبا يرتقي يريدون منتخبا يرفع الكأس وإن كان هذا بعيدا ولكنهم يعملون من أجل ذلك. وبالتالي نعم يحاولون هذه محاولة كرة في هذا المكان لازالت في أرضية الملعب عن طريق بيبي ريكاردو يأتي بكرة بعد ذلك لروبنسون ظهير أيسر ممتاز يقدم حضورة فيها هذا المونديال. تعاد للخلف الآن عن طريق أدمز السيطرة الاستحواذ يستمر في الجانب الأمريكي. الكرة تلعب في الجهات اليمنى عن طريق واحد من رجال أمريكا المميزين في هذا المونديال حتى الآن سيرجينيو ديست. جميلة تنقل أمام هذه ما تفهموا فيها بشكل جيد. هذه طالت هنا تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. الضغط أيضا من جانب ماكيني كما تابعنا هذا ماكيني يلعب في السيد العجوز في إيطاليا بينما انطلاقه هنا في هذا المكان عن طريق اللاعب الحاضر إيران أكوندا. هذا إيران أكوندا للخلف
أقل بكثير منتخب أستراليا مما قدمه في مباراة تركيا. الممثل الآخر لكرة القدم الآسيوية طبعا في هذا المونديال. كرة تلعب الآن وتعود وتصل، ولدينا كرة مستمرة في الجهة اليسرى، العرضية تحضر، الرأسية تحضر، والكرة بعد ذلك تحضر إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية، إلى ضربة ركنية. تيم ريم يقوم يقول ليست ضربة ركنية، القرار على وجود ضربة ركنية. هذا هو طبعا ريم صاحب القميص رقم 13، ولدينا الكرة الماضية اللي لعبت بهذه الصورة، وبعد ذلك تحولت، شوف أمريكا لعبت في مونديال 94 في أرضها، تعادلت في المباراة الأولى مع سويسرا 1-1، فازت على كولومبيا في المباراة الثانية 2-1، خسرت أمام رومانيا 0-1، وفي دور 16 قابلت البرازيل بطلة كأس العالم يومها، خسرت بهدف نظيف وودعت المونديال. ثاني مرة تستضيف المونديال المكسيك، ثالث مرة تستضيف المونديال، مرة أولى للجارة لأمريكا كندا تستضيف المونديال، وطبعا للمرة الأولى أيضا شهدنا المونديال في المنطقة العربية في الميدل إيست في الشرق الأوسط، وكان مونديال استثنائيا كما يعلم الجميع على كافة المستويات، لدرجة أن رئيس الاتحاد الدولي سيد إنفانتينو الجاني قال بأنه حضر كل المباريات 64 التي لعبت في المونديال، وهذه طبعا كانت فرصة، لأن كما يعلم الجميع أن العاصمة القطرية الدوحة، والدوحة يعني ما بين الخور مثلا والوكرة، تكلم عن يعني 40 دقيقة بالسيارة، وبالتالي كانت فرصة أيضا حتى توزيع المباريات ما بين كل مباراة ومباراة، كانت هناك جسع من الوقت أن تحضر وتتنقل طبعا بكل يسر، مما قدم موسم مونديالا استثنائيا كما أجمع العالم كل العالم. هذه المباراة حتى الآن، وهذا المونديال الأمانة حتى الآن يذهب أيضا بصورة راقية كما نتابع. أعتقد أنه سيترك أرضية الملعب ليكي ماثيو 35 سنة لاعب ملبورن، مباراة 81 الحضور من جانب الجماهير الكبيرة الحاضرة من أستراليا، كانوا يتمنون نتيجة مشابهة أفضل مما حضرت حتى الآن، ولدينا تبديل سيكون رابعا حتى الآن بالنسبة لمنتخب أستراليا، وسنشاهد اللاعب بالقميص رقم 20 فولباتو. هذا فولباتو، كريستيان فولباتو، لاعب ساسولو في إيطاليا، يستعد الآن مكان ليكي، طبعا ترك أرضية الملعب مصابا، وبالتالي فولباتو، كريستيان فولباتو 22 سنة، مباراة الدولية الثانية ليس إلا بالمناسبة، لاعب ساسولو الإيطالي يشارك الآن في أحداث هذه المباراة في هذا التوقيت. أربع تبديلات كاملة بالمناسبة شاهدناها لمنتخب أستراليا، لم تعطي حتى الآن الإضافة المنتظرة في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب، شوف ثقافة الدعم، ثقافة أن المنتخب محتاج لك، المتأخرين في النتيجة أدائهم ليس جيد، ولكن الجماهير يؤدون دورهم، لقد قطعوا آلاف الأميال من أجل حضور كأس العالم. هذه الطلاقة الآن، هذه كرة تلعب الآن، هذه فرصة استقبال الكرة، ما كان جيد من جانب أمبولاجان، ربما مرتدة تعطيك، تفتح طريقا لمنتخب أستراليا في المكان السليم، هذه خطيرة، كادت أن تكون خطيرة، والفرصة الماضية تذهب عالية في فرصة ربما نادرة جدا لأستراليا في هذه المباراة. من الفرص النادرة لأستراليا في المباراة، لم نشاهدها كثيرا تصل في هذه المباراة، ولكن الكرة الماضية كرة جميلة بالمناسبة، التسلل غير موجود، التسلل غير موجود، وقد وصلت هنا في هذا المكان، وكانت المحاولة من إيران أكوندا، وبعد ذلك المحاولة كانت عالية، وكانت إيران كوندا جاء بعرضية مثالية هنا، هذا البديل، هذا إيران كوندا أو كوندا، وبعد ذلك طبعا هيئها أيضا للبديل والباتو اللي سددها عالية، وضاعت فرصة، والمدرب بوبوفيتش هنا توني كان يتمنى شيئا أفضل، كان يتمنى خطورة أفضل لمنتخب طبعا بلاده. كرة في هذا المكان، محاولة أيضا خارج أرضية الملعب، متقدم حتى الآن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على هذا الرجل، على توني بوبوفيتش للأمام،
طبعا اشهر من درب منتخب استراليا بالمناسبه السيد جوسيدي المدرب اللي اهدى كوريا الجنوبيه واسيا اكبر انجاز في تاريخ الكره الاسيويه في المونديال رابع كاس العالم 2002 عندما خسر امام منتخب تركيا في المباراه المركزيه الثالث والرابع وكان مدربا جوسيدي كما تعلمون بعد ذلك باربع سنوات قاد منتخب استراليا في مونديال المانيا 2006 هذه محاوله كره في هذا المكان في هذا الشوط شوط المباراه الثاني فرصه لامريكا لكن ياتي الابعاد مرتده لمنتخب استراليا هل من أفضلية هل من عودة لمنتخب أستراليا في المباراة الآن في المواجهة كما ذكرت الرابعة اللي تجمع أمريكا بمنتخب أسيوي وحتى الآن تذهب للفوز الثاني مقابل تعادل وخسارة كانت أمام إيران في مونديال 98 وتعادلوا مع كوريا كما ذكرت 1-1 فازوا على في مونديال الدوحة الأخير فازوا على إيران أيضا بهدف نظيف أمريكا والآن يتقدمون على أستراليا المنتخب الأسيوي أيضا بنتيجة هدفين نظيفين وكما ذكرت هذا الفوز الثاني لأمريكا بهدفين نظيفين منذ أن فازوا على المكسيك بهدفين نظيفين أيضا وكان ذلك منذ سنوات طويلة في مونديال 2002 مايك بريت ودونافان هدفي لمنتخب أمريكا أمام منتخب المكسيك للأمام شوط ثاني كرة تلعب الآن تبعد من جانب ريتشارد في بعض المحاولات لإستراليا لا زالت المحاولة قائمة التسديدة وحارس المرمى أيضا يحضر في ابعاد انقاذ الكره الماضيه فريز ما شفناه كثير في المباراه مات فريز لكن هذه الكره كادت ان تهدد كادت ان تاتي بهدف المباراه الاول لو فعلوا ذلك لو سجلوا هذه الكره الماضيه لكانت الامور بعد ذلك ربما ايضا تفتح لهم بابا كره لصالح المنتخب الامريكي لا خطا هكذا يشير حكم المباراه فينيكس اتفاير تأتي الكرة عالية بعد ذلك للأمام خروج حارس المرمى فريس عند كريم هذا اللاعب الحاضر إيران كوندا لاعب ليعطي الإضافة الأمانة منذ أن دخل لأرضية الملعب في اللحظات الماضية من عمر المباراة لدينا الكرة في هذا المكان لدينا بولغان يتقدم بولغان اللاعب فولارين بولغان بينما هنا محاولة إير كوندا لاعب مزعج خطير سريع كل كراته صح شارك في المباراة الأولى سجل في المباراة الأولى في المباراة الثانية قرار غريب من مدرب السيد بوبوفيتش أنه لا يبدأ المباراة هذه محاولة لصالح منتخب أستراليا مباراة الأخيرة أمام منتخب طبعا الباراغواي وهذه المباراة ليست سهلة إطلاق تركيا والباراغواي يتقابلون اللي يفوز منهم طبعا بعد ذلك والكل يعلم أن مباريات الآخر مباراة في المجموعة ستكون في نفس التوقيت هذا هكذا جرت العادة آخر مباراة في دوري المجموعات أو آخر مباراتين في نفس المجموعة في دوري المجموعات تلعبان في نفس التوقيت طبعا من أجل يعني العدالة الكروية وبين سبورت جاهز لا شك في ذلك لا تشيلوا هم القنوات حاضرين كل شيء جاهز كل شيء معد سلفا من أجل طبعا إرضاء المشاهد العربي للحدث العالمي الكبير كرة تعادل خلف الآن عندك 66 دقيقة وبعد لحظات طبعا تتوقف المباراة للاستراحة الثانية في هذه المباراة كرة تلعب الآن تعود في خط الوسط عن طريق لاعب ممتاز أدمز تعود الكرة بعد ذلك لريتشارد في الجهة اليمنى عن طريق قادس تأتي الكرة تذهب وتعود أفضل بصورة واضحة فوز مستحق حتى الآن للمنتخب الأمريكي في مباراة هذا المساء 4 أهداف في مباراة الباراغواي 2 في مباراة أستراليا 6 نقاط كاملة لأصحاب الأرض هذا طبعا يدعم المنتخب الأمريكي يجعله في موقف جيد يلعب مباراة الأخيرة أمام تركيا وبالتالي هو متأهل حتى قبل أن يلعب مباراة الثانية باستمراره إن استمر فائزا في مباراة اليوم طبعا صافرة حكم المباراة لاستراحة نعود بعد ذلك بحول الله تعالى لإكمال المباراة

هكذا كانت فرحة الأمريكان في الشوط الأول. هدف أول بالخطأ، هدف ثاني عن طريق فريمان بعد العودة للفار، وهكذا يحتفلون أولئك الذين لم يجدوا لهم مكانا في ملعب سياتل، لكنهم يحتفلون طبعا لأنهم شاهدوا الهدف الأول، احتفلوا بالهدف الثاني مع الشاشات طبعا الضخمة. وبالتالي مونديال طبعا الآن، وقد هذا الامتحان الكبير لا شك في ذلك. هذا هو السيد طبعا بوتشيتينو المدرب الذي يعلم بأنه طبعا محاصر بالضغوطات، وكما ذكرت المقولة اللي قالها طبعا، إذا حلمت بلمس القمر فقد تقترب منه، أما إذا حلمت بأقل من ذلك فستبقى على الأرض، في إشارة طبعا إلى أنه يجب أن تكون الأحلام كبيرة عندما يتعلق الأمر طبعا برغبة الشعب الأمريكي، برغبة المنتخب الأمريكي، برغبة المدرب الأمريكي أيضا السيد أو المدرب الأرجنتيني للمنتخب الأمريكي بوتشيتينو، بأن يذهب بهذا المنتخب ربما إلى ما هو أبعد من المنتظر أو أبعد من المتوقع. شوف ما تفعل كرة القدم، ما تفعل كرة يعزف الجيتار لكن نحن أمام مونديال حتى الآن. We will win، سنفوز. I believe، أنا أؤمن، هكذا يكتبون على أجسادهم طبعا، هكذا يريدون أن يكون المونديال لهم في عندما يتعلق الأمر به. حتى هذه اللحظة أمريكا تذهب بشكل جيد في هذه المجموعة، فوز كبير على باراغواي، حتى الآن تأهل، حتى الآن تأهل، وفوز أيضا مريح على أستراليا اللي فازت على تركيا بهدفين نظيفين في المباراة الأولى. وجود خطأ في الكرة الماضية، وجود خطأ لصالح منتخب أستراليا. تمر الدقائق وقد وصلنا الآن إلى آخر 20 دقيقة من أحداث هذه المباراة. لا يبدو بأن المنتخب الأمريكي في وضعية صعبة إطلاقا، لأنه حتى الآن مسيطر على طبعا المباراة بصورة كبيرة، وربما أقول ربما هو الأقرب أيضا لهدف ثالث في هذه المباراة. كرة تعاد الخلف الآن، تأتي المحاولة عالية ويأتي الإبعاد من جانب مدافعي منتخب أستراليا. طبعا أستراليا كانوا يشاركون في قادمين من أمريكا الجنوبية، أتذكر لهم مباراة عندما كان دييغو أرماندو مارادونا في مونديال 94 وفازت الأرجنتين، لكن طبعا هم جاءوا للكرة الأسيوية طبعا بأيام طيب الذكر محمد بن همام الله يذكره بالخير إن شاء الله تعالى دائما وأبدا، الرجل أيضا قدم الكثير لا شك لكرة القدم الأسيوية، هو من كان وراء فكرة أن يأتي الأستراليون لكرة القدم الأسيوية. ربما كان الدافع طبعا تجاري كما يعلم الجميع، اقتصادي، لكن أيضا للأمانة هم أخذوا كرسي دائما ما يشاركون في كأس العالم. احنا طبعا في آسيا نتكلم عن اليابان وكوريا مبتركين لنا الشيء، فما بالك الآن بقدوم أستراليا. لكن هذه لعبة في هذا المكان الشوط الثاني من المباراة، تشعر بأن هناك شيء من التحسن في جانب أداء منتخب أستراليا، مباراة على مستوى تدخلات عنيفة كما تابعنا، كرة تلعب في هذا المكان وصلت إلى روبنسون، نقلت الأمام الآن، ولدينا صافرة ولدينا بعض التدخلات التي حضرت هنا وهناك في هذه المباراة الآن، آخرها من جانب إيران كوندا، هذا اللاعب الذي طبعا هنا في هذه اللعبة تدخل على قدم القائد تيم ريم، 38 سنة، يلعب في الدوري الأمريكي مع شارلوتي في مباراة 84 بهدف دولي وحيد، بينما لدينا إيران كوندا. إيران كوندا يلعب بالمناسبة في الدوري الإنجليزي مع واتفورد، هذه مباراة 17 20 سنة، شاب صغير بالمناسبة. بينما لدينا تبديل في جانب منتخب أمريكا، عندك هذا اللاعب سيباستيان بير هالتر يلعب في فانكوفر في كندا، فانكوفر كندا اللي أمس أقيمت عليه مباراة طبعا كندا وقطر، بترك أرضية الملعب ريكاردو، وبير هالتر هو البديل الأمريكي في اللحظات الماضية.
مباراة الآن في 16 دقيقة أخيرة، كرة لصالح المنتخب الأمريكي، ولدينا خطأ لبالوغا لعيب لاعب موناكو الفرنسي، ما أعتقد رح يطول كثير بعد المونديال مع نادي موناكو. عبر التاريخ والفريق الذي يقدم الأسماء الكبيرة لكبار القوم في أوروبا وآخرهم كيليان مبابي، باعه لباريس سان جيرمان، وبعد ذلك طبعا الآن مع الفريق الملكي. حكم المباراة هذا بوشيتينو، هذا الرجل الذي يحمل طموحات الأمة الأمريكية، بينما بوبوفيتش من يحمل طبعا طموحات الأمة الأسترالية. كرة في هذا المكان تصل الآن، ولدينا كرة عن طريق اللاعب باتيلمان، لا زال يحتفظ بكرته، تعادل خلف الآن عن طريق أدنز. منتخب أمريكي متفاهم متجانس، ما في نقاط ضعف تذكر تقريبا، وربما الاختبارات الأصعب ستكون بعد ذلك عندما طبعا ينتقل في دور 32، إذا تخطى سيصل إلى دور 16. أعتقد أن تلك المرحلة تحديدا دور 16 هي الاختبار الهام جدا، ليس فقط لأمريكا وإنما لكل المنتخبات التي ستصل لها تلك المرحلة. هذه كرة تعادل وتصل، وبعد ذلك عن طريق ريتكالب يحاول المرور هذا اللاعب الأسترالي، وصلت هنا نقلت هنا، ولدينا محاولة قائمة عن طريق اللاعب فولباتو بديل أيضا، واحد من أربع بدلاء في هذه المباراة، صاروا خمس بدلاء. هذه الكرة في هذا المكان لا زالت الآن تلعب وتعود لصالح المنتخب الأمريكي عن طريق بولوغان، مقطوعة تلعب عالية، إبعاد في الكرة الماضية من جانب ريتشارد لصالح المنتخب الأسترالي عن طريق شركاتي أليساندرو، سيطرة ولكن بلا فاعلية، استحواذ في اللحظات الماضية بلا خطورة للأستراليين. تعاد للخلف الآن لفولباتو، فولباتو فولباتو يأتي بكرة ينقلها هنا، فولباتو مرة أخرى، هل يأتي بالعرضية؟ لا زال يحاول، يأتي الآن بالعرضية، ولكن إبعاد ممتاز من جانب ريتشارد في الكرة الماضية. المدافع الأمريكي الحاضر بصورة كبيرة مع زميله كذلك تيم رين في هذه المباراة، في هذه البطولة حتى الآن. هذا هو طبعا الحديث هنا عن ريتشارد في كريستال بالاس. غلاسنر مدرب كريستال بالاس طبعا ترك الفريق، حقق له إنجازا كبيرا بالفوز بدوري المؤتمر الأوروبي، واحد من أنجح المدربين في تاريخ هذا النادي، ولا أحد يعرف وجهته القادمة. كان مرشح لتدريب نادي ميلان الإيطالي. مباراة الآن طبعا تقترب من دقائق العشر الأخيرة، ولا أعتقد أن هناك خوف عند الأمريكان على خسارة هذه المباراة أو على نتيجة ليست إيجابية. لدينا تبديل أيضا آخر لصالح الأستراليين، يدخل الآن اللاعب إيرفين جاكسون. إيرفين هذا إيرفين يلعب في نادي سان باولي. إيرفين إيرفين نعم إيرفين، وإصابة أيضا تدخلات القاسية في بعض الأحيان تشعر بأنها مبالغ فيها أيضا. أوكي حماس كأس عالم، لكن تدخلات تشعر بأنها أيضا صعبة في لحظة من اللحظات. شوف هنا إصابة هذا اللاعب اللي هو فولباتو، اعتداء بالرسغ اليد، حاضر في الكرة الماضية طبعا بعيدة عن حكم المباراة. كرة مستمرة الآن عن طريق روبنسون خارج أرضية الملعب. كل ما تبقى لأمريكا للفوز والتأهل رسميا 12 دقيقة ليس إلا. تحاول استراليا الآن عن طريق طبعا لاعبيها، ولدينا كرة ستلعب على شكل ضربة ركنية، وإن كانت باليد وإن كانت باليد عن طريق الشركاتي أليساندرو تشيركاتي لاعب باربا الإيطالي، سيأتي بتنفيذ رمية تماس عالية، لا أرسلها أرضية بهذه الصورة، تعود إلى تشيركاتي ويحصل الآن على ضربة ركنية في الكرة الماضية لصالح منتخب بلاده منتخب أستراليا المصنف 27 عالميا، بينما أمريكا في التصنيف 16 عالميا.
اللاعب الأكثر تنفيذا لمنتخب أمريكا هو كوبي جونز 164 مباراة دولية، بينما كلينت ديبسي هو هداف منتخب أمريكا التاريخي ب 57 هدف. هذه فاربروكلية الآن، فاربروكلية تلعب عالية وبعد ذلك بالرأس تعود ولكن بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد. بينما في الجانب الاسترالي مارك شفارزر طبعا هو الحارس اللي أكثر ممثل بلاده 109 مباريات دولية، وتيم كاهل طبعا أسطورتهم تيم كاهل، ما فيك تتكلم عن استراليا دون أن تتحدث عن تيم كاهل، هو هدفهم التاريخي ب 50 هدف بالتمام والكمال. هذه اللعبة الماضية هنا وبعدت، هنا بعد ذلك سددت ولكن سددت بعيدة كل البعد من جانب هذا اللاعب الحاضر في المباراة الآن في الجانب الاسترالي اللي هو هروستيتش، أيضا بديل خروج ديست من أرضية الملعب. مباراة كبيرة بالمناسبة قدمها ديست ودخول هذا اللاعب اللي هو سكالي، جو سكالي يلعب في مونشن جلادباخ 23 سنة، هذه مباراة 27 دولية. راسل كروج بوتشيتينو وكأنك تشاهد راسل كروج. 80 دقيقة، شوف التبديلات، روبنسون ترك أرضية الملعب، ديست ترك أرضية الملعب، أيضا دخول تريستي أوستون، تريستي يلعب في اسكتلندا مع كبير القوم هنالك مع رينجرز اللي هو سيلتيك. وبالتالي تبديلات طبعا في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة من أجل الحفاظ على الفوز في الجانب الأمريكي، من أجل ربما العودة للمباراة، وإن كانت الصورة قاتمة بالنسبة لطموحات منتخب أستراليا للعودة في هذه المباراة. هذه كرة تلعب الآن، هذه محاولة في هذا المكان لصالح أستراليا، يتقدم هذا اللاعب وهو إيطاليانو في وسط الملعب. كل هذه السيطرة الاستحواذ بلا فاعلية للأمانة في المباراة إجمالا، وإن كان في الشوط الثاني أكثر نسبيا، تعود لصالح المنتخب الأمريكي ويسترجح المنتخب الأسترالي بعد ذلك في الجهة اليسرى من أرضية الملعب. تعود دقائق 8 أخيرة، أمريكا لعبت مباراة في الموعد وأستراليا قدمت أداء أقل من المنتظر، ووضع طبيعي أن تذهب أمريكا بعد ذلك إلى النقطة السادسة وأن تتأهل رسميا طبعا بانتظار هل تكون أول مجموعة أو تكون ثاني مجموعة. الأقرب لا شك أن تكون أول مجموعة لأنها هي المنتخب الأفضل حتى الآن في المجموعة الرابعة. عالية للأمام، مرت من الجميع، مرت من الجميع بالفعل، ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. طبعا بالنسبة لأمريكا حارسهم الأسطوري تيم هاورد في مونديال 2014 بالمناسبة هذه الكرة، ولدينا حارس مرمى هنا، تيم هاورد في مباراة في مونديال 2014 قدم مباراة بطولية أمام بلجيكا. تصور وتصور معي أيها المشاهد أنه تصدى إلى 16 تسديدة في تلك المباراة، وهو رقم قياسي في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم. حارس مرمى يتصدى ل 16 هجمة مباشرة أمام بلجيكا في مونديال 2014 في البرازيل، هذا رقم يعتبر قياسي في تاريخ المونديال. إذن حارس القطري محمود بوندا في مباراة سويسرا تحديدا تصدى إذا ما كنت غلطان ل 11 محاولة مباشرة في تلك المباراة. هذه محاولة كرة تلعب الآن خطيرة، ولا زالت أستراليا لديها محاولات واضحة في اللحظات الأخيرة. هذه كرة تلعب تبعد وتعود ولدينا ضغط أسترالي موجود موجود موجود في هذه اللحظات. كرة فيها مرور، كرة فيها تقدم، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك ويأتي الإبعاد وتعود الآن لصالح منتخب أمريكا، ولكن الأستراليين يسترجعون الكرة بسرعة كبيرة. هذه محاولة كرة جميلة الآن للأمام وطالت، وفي ضربة ركنية يتحسن أداء منتخب أستراليا، ولكنه يحدث ذلك في الوقت بدل الضايع، يحدث ذلك في الوقت الأخير من عمر هذه المباراة. هذه الكرة الماضية، وهنا طبعا إيران كوندا
أنا أعتقد لو شارك من بداية المباراة إيران كوندا، بوبوفيتش كان ينتظر ربما خبرا سعيدا بضرب جزاء. كرة تلعب الآن وتعود، ولدينا 84 دقيقة مرت، ولدينا كرة تلعب عالية مرت من الجميع، لا زالت في أرض الملعب خطيرة. فرصة الله في هذا المكان، في الأولى ضاعت، في الثانية ضاعت، ولكن لدينا أيضا صافرة. وحكم المباراة الألماني فيليكس تسفاير يحتسب وجود خطأ في اللعبة الماضية. المباراة رقم 29 في المونديال لم تخذل من انتظرها، لقد قدمت هدفان في المباراة، هدفين في الشوط الأول كلاهما. وأمريكا حتى الآن هو المنتخب الذي جمع 6 نقاط، حالة من حال المكسيك، حالة من حال المكسيك. هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. خمس دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة. هذا اللاعب الأسترالي اللي حاضر أيضا في المباراة في الشوط الثاني كان بديلا أوستون، أو عفوا هذا جيريا، جيسون جيريا، كما ذكرت يلعب في الدوري الياباني مع نيجاتي. بينما انطلاقة الآن لصالح المنتخب الأمريكي، يفكرون الآن في مباراة تركيا الأخيرة، يريدون العلامة الكاملة. وبالمناسبة لم يحدث تاريخيا أبدا أن فازت أمريكا بكل مبارياتها في دوري المجموعات، في كل مبارياتها 3 في دوري المجموعات، هذا لم يحدث إطلاقا من قبل. يريدون أن يفعلوا ذلك هنا في استضافتهم الثانية في المونديال. هذه تلعب للأمام، هذه إبعاد في الكرة الماضية، عمل كبير، جهد كبير، وصافرة على وجود خطأ على بولغان بالوغان فول فوف فولارين فولارين بالوغان. لعب جيد لا شك، هدفين في مباراة الباراغواي اليوم، أيضا كان مزعج، نعم ما سجل، لكنه صنع الهدف الأول اللي سجله بالخطأ المدافع طبعا بورجس. هذه كرة تلعب للأمام، إبعاد من جانب ريتشارد، مباراة كبيرة بالمناسبة للمدافع الأمريكي طبعا كريس ريتشارد، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي. 87 دقيقة تقترب، 3 دقائق أخيرة على نهاية أحداث هذه المباراة المثيرة. كرة للمنتخب الآن الأسترالي، وريتشارد أبعدها، وهذه أيضا بعيدة، تظل الطريق مرة أخرى تصل لخارج أرضية الملعب، هذه المرة عن طريق هذا اللاعب تشيركاتي أليساندرو، لاعب باربا الإيطالي، مباراة الدورية 15، وبالتالي نعم تذهب لأن تكون إلى ضربة مرمى في مباراة تقترب أكثر فأكثر. هذا جورجيا طبعا، هذا أسطورة ليبيريا لاعبا، وبعد ذلك طبعا الأفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية، وهذا ابن تيموثي ويا اللي ما لعب في مباراة اليوم، لم يشركه سيد. على الأقل يا أخي أعمل حساب الأب شوي، أعمل حساب الأب شوي، يتابع طبعا جورج ويا. وهنا المباراة، هنا التوتر الذي يحضر في اللقطة الماضية، مباراة عند الدقيقة 88 حسمت الأمور، هكذا تبدو الصورة، هكذا يبدو المشهد في ملعب سياتل ستاديوم. 68,000 المحظوظ من وجد تذكرة لأن يحضر في هذه المباراة. وبعد ذلك طبعا لدينا بانتظار قادم المباريات التي تتوالى تتوالى تتوالى بتغطية جهد كبير، وعدد كبير من الضيوف طبعا يحضرون بدعوة من بين سبورت، إدارة قنوات بين سبورت، من أجل أن يظهر هذا المونديال في أجمل حلة، وأن يقدم للمشاهد العربي كما يرقي أيضا دائما وأبدا ذائقة المشاهد العربي. حكم يوزع الكروت الصفراء وكأنه يهديهم. شوف طبعا 3 كروت صفراء حضرت في لقطة واحدة، عينك عينك عينك. هذه اللقطة طبعا هنا، طبعا فارق جسماني كبير بين لاعب المنتخب الاسترالي وبين بولغان. طبعا هذا الاسترالي العملاق، الحديث عن سوتر لاعب ليستر سيتي، الفريق الذي يعني حقق الدوري الانجليزي في
في عام لا يصدق ليستر سيتي. لكن مباراة في اللحظات الأخيرة دقيقة 89 تقترب الآن. نعم بالغون انذار ولدينا أيضا تدخل هنا. مباراة عنيفة بالمناسبة، عنيفة تشعر في بعض الأحيان أنهم يلعبون ريجبي، يلعبون بيسبول أكثر من كونها كرة قدم، لأن التدخلات عنيفة جدا بالمناسبة. شوف هنا هنا هنا هنا هنا هذا اللي قلت يلعبون ركبي هنا في الكرة الماضية، لكن يسقط أرضا. طبعا لاعب المنتخب الأمريكي، اللاعب الذي شارك أيضا بديل بالمناسبة في اللحظات الماضية من عمر المباراة، وبالتالي مباراة الآن هذا اللاعب اللي ساقط هو سكالي، جو سكالي كما ذكرت يلعب في موش غلادباخ وإيطاليانو. عنده انذار أيضا في اللحظات الماضية. لدينا كرة تلعب الآن، ولدينا محاولة، ولدينا الكرة إلى ضربة ركنية، ولدينا الدقيقة 90 تقترب. أيها السيدات والسادة، قبل المباراة الترشيحات كانت تعطي أفضلية لأمريكا، في نهاية المباراة هذه التوقعات بالفعل تصدق حتى الآن، لكن كل شيء وارد في كرة القدم. ولدينا بانتظار طبعا الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع عند الدقيقة 90 التي وصلت الآن 6 دقائق كاملة من اللعب، وبعد ذلك سنقول بأن أمريكا بعد 6 دقائق أمريكا إلى 6 نقاط، إلى 6 أهداف. وجود من هاجم هو اللي فاز حتى الآن في المباراة، من كان أكثر رغبة هو من فاز في هذه المباراة. على ذكر الهجوم والدفاع، جاني بيريرا كبير الصحفيين الإيطاليين عبر كل التاريخ يقول الهجوم قصيدة سريعة، أما الدفاع فهو أوبرا طويلة تحتاج إلى صبر وأصوات كاملة، ومن يفهم الأوبرا جيدا يفهم لماذا لا يخسر الإيطاليون بسهولة. هذه الكرة مرت وعبرت ووصلت لآخر لأن تكون لخارج أرضية الملعب. هذا كان زمان يا جاني بيريرا. ما تقوله أن من يفهم الأوبرا يعلم لماذا لا يخسر الإيطاليون بسهولة، هذا كان زمان، كان زمان وليس في هذا الزمان. الكرة الماضية أنا قلت مباراة عنيفة على مستوى التدخلات، عندما تفقد بعض من مميزاتك الكروية تلجأ للاستعانة ببعض طبعا المخاشنات. هنا طبعا هنا الصورة التي ترفع ربما للاعب المنتخب الأمريكي، الحديث عن أعتقد روبنسون أو ريتشارد هكذا على الأقل. شفت الصورة بالبعيد. والدقيقة الثانية من أصل 6 دقائق احتسبت حتى الآن في مباراة هذا المساء، فيها تقدم أمريكي مستحق، فيها وصول إلى نقطة سادسة، فيها 6 أهداف لمنتخب أمريكا. الشباك لم تهتز إلا في مناسبة واحدة، وبالتالي لديهم مباراة أخيرة يقابلون منتخب تركيا. طبعا بينما المنتخب الخاسر اليوم سيقابل منتخب طبعا باراغواي. هذه كرة تلعب في هذا المكان تصل الآن ربما لإضافة هدف ثالث. الكرة الماضية مرت لا زالت لبالوغان، يملك كرة بالوغان، يأتي بكرة بعد ذلك تعاد الخلف، يريدون أن تمر الدقائق الآن بسلام، وبالتالي يذهبون بعد ذلك للنقطة السادسة ويقطعون مشوارا كبيرا لطبعا أن يكونوا على رأس هذه المجموعة. في انذار، أنا شخصيا ما عديت الكروت الصفر، لكن انذار مستحق على ريتشارد لإيران كوندا. إيران كوندا حط جسمه طبعا أمام اللاعب، كان يعلم بأنه لاعب سريع مدافع جيد لا شك. ريتشارد مفترض يعطونا معلومة الآن مثلا في 7-8 كرة سفر. حكم مباراة الألماني يسقط أرضا وبرافو والله لاعب المنتخب الأسترالي. عاد المفروض ما تعطيه انذار، إذا عطيته انذار مفروض أنك تسحب الانذار اللي عطيته إياه، لأنه هو اللي قاعد يعالجك الآن. طبعا هذه في تقييم الحكام هذه تضر الحكم الألماني في تقييم الحكام، لأن كل حكم بعد كل مباراة عنده تقييم. هذه طبعا ليقيا حسب عنه، لكن أيضا ليست في صالح الحكم المباراة. على ذكر الحكام بالمناسبة الحكم الإماراتي المميز عمر آل علي سيدير مباراة مصر أمام نيوزيلندا، وهذه السيدة الآن ربما
هل تكون هي من أو مشروب الطاقة مشروب العافية؟ لكن لقطة لا شك إنها راح تكون موجودة في الاستوديو، راح تكون موجودة أيضا عند الزملاء في البرامج المصاحبة عندما يتعلق الأمر بكل شاردة وواردة في هذا المونديال، لا تترك إطلاقا عندما يتعلق الأمر طبعا. وحكم مباراة في اللحظات الأخيرة من حسن الحظ أن هذه الإصابة تحضر الآن، ومتبقي فقط دقيقتان على نهاية أحداث المباراة. منتخب أمريكا أيها السيدات والسادة يقطع مشوارا طويلا كبيرا مستحقا حتى الآن مع مدرب الأرجنتيني السيد ماوريسيو بوشيتينو للانتقال إلى الدور القادم على خطى المكسيك. يفعلون ذلك البلد المنظم المكسيك بست نقاط، البلد المنظم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بست نقاط، ومنتخب كندا المنظم الثالث الآخر أيضا ربما على وشك لأنه بأربع نقاط بعد مباراتين. وبالتالي الآن المباراة تستأنف في اللحظات الأخيرة، لم يعد متبقي إلا دقيقة ونصف، بعد ذلك الكرة تلعب في هذا المكان وتصل وتبعد وتصل لأن تكون إلى رمية التماس في لحظات أخيرة من عمر هذه المباراة. المنتخب الذي استحق الفوز فاز، المنتخب الذي لم يقدم ما يشفع له بنتيجة إيجابية خسر المباراة. والحديث عن هذا فولباتو هذا البديل في المباراة الآن، ولدينا تبديلان، ما أدري شو نسمة التبديلات الآن، ممكن ما يلمسون الحديث عن طبعا هنا، ولكن أيضا المدرب عنده فكرة أنه بولوجان يترك أرضية الملعب ربما من أجل الدعم الجماهيري، ربما أيضا من أجل أن يمر الوقت، وبعد ذلك نستمع إلى صافرة حكم المباراة. التبديلات تحضر الآن، والعناق بين بوشيتينو وبين لاعبه، وهنا اللاعب البديل الحديث عن هاجي رايت 28 سنة يلعب في كوفنتري سيتي، خروج أيضا لماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي في هذه اللحظات، ويعوض صاحب القميص رقم 7 جوفاني رينا يلعب في ألمانيا مع نادي مونشنغلادباخ في مباراة 40 عند هدف وحيد. وبالتالي هذا الأمريكي الآن يدعم منتخب بلاده ويعلم بأن فائز لا محالة. الدقائق 6 التي احتسبت انتهت، وأعتقد أن الصافرة الألمانية ستحضر الآن من فيليكس تسفاير لأن تعلن نهاية أحداث هذه المباراة في بداية مشوار هذا المساء عندما يتعلق الأمر بكأس العالم 2026 في هذا المكان. محاولة مستمرة، العرضية تحضر والإبعاد بعد ذلك يحضر، والكرة تلعب للأمام الآن عن طريق البديل كذلك، تعود لصالح المنتخب الأمريكي، فيها مرتدة سريعة تلعب وتنقل، واعتقد في حالة تسلل في الكرة الماضية، لكن الكرة تستمر، الكرة تستمر، الكرة تستمر، سددها. نعم نعم أنا قلت أن في تسلل، التسلل يحتسب، وصافرة النهاية ستحضر في قادم اللحظات. هذا طبعا في مباراة تصل الآن إلى الدقيقة 7 بعد 6 دقائق احتسبت. أمريكا استحقت الفوز، 6 نقاط 6 أهداف على ما كاملة، وأستراليا لم تقدم ما قدمته أمام تركيا، ربما لأن أمريكا أفضل من طبعا الأتراك في بداية مشوارهم في هذه البطولة. تصل لضربة مرمى، يحتفل الأمريكان، يحتفل الأمريكيون في ملعبهم في سياتل بالفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ عام 1930. الأمريكان من الدول القليلة التي شاركت في أول بطولة، كانوا أحد المنتخبات 13 يا بوشيتينو، لم تكن تولد بعد أو لم تكن قد ولدت بعد عندما شاركوا في البطولة الأولى، فازوا في أول مبارتين الآن بعد 96 سنة بالتمام والكمال.

0: الثبات في التشكيل بالنسبة لوهبي مع الاعتماد على رباعي الدفاع أشرف حكيم،
1: وتأخذ وتعطي، وفي الجانب الآخر تجد أيوب وعدي.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
1: على مستوى مواجهة البرازيل بأدائه الكبير. هذا الصغير أصغر لاعب في أرضية الميدان أيوب وعدي، أمامهم هنالك الخنوس وعز الدين أوناحي ولاعبي ريال مدريد اللاعب إبراهيم دياس، وفي المقدمة صاحب هدف المغرب في شباك السامبا إسماعيل صيباري. هذه هي تشكيلة سود الأطلس في هذا اللقاء من خلال مباراة اليوم. بينما في الجانب المقابل ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبرًا صبرًا يا صيباري صبرًا يا صيباري، لكنه يقول هيا للمجد هيا للعلا هيا إلى الأمام سعيًا يا مغرب للمقدمة، فهيا للعلا سعيا هيا للعلا سعيا. يا لها من بداية ويا له من لقاء ويا لها من كرة ويا لها من تسديد. يا صيباري سليم سليم سليم سليم سليم سليم سليم، لا هي هي هي هي قوية جدا وبالقدم اليمنى يهز شباكي أنغوسكان يتعرض لهذه القذيفة تسكن الشباك تهز الأركان وتثبت أقدام الأسود تثبت أقدام الأسود وتعلن عن أول أهداف اللقاء وثاني أهداف صيباري ثاني أهداف إسماعيل في كرة القدم المغربية على مستوى المونديال، معادلا صلاح الدين بصير ومعادلا خيري بهدفين لكل واحد منهم. يأتي أول الأهداف وتنطلق المغرب مع بداية أحداث هذا اللقاء من خلال الدقائق الأولى وبأسرع أهدافهم المونديالية. يأتي صيباري ويسجل ليعطيهم التقدم ويعطي المغرب البداية التي يتمناها ويثبت جديا بأنهم جاءوا من أجل حلم نراه قريبا نراه قريبا. يأتي أول أهداف اللقاء عن طريق إسماعيل. وقبل الحديث عن تشكيلة منتخب اسكتلندا، غان في حراسة المرمى، هندري وغرانت هانلي، في الجهة اليمنى باترسون، وفي الجهة اليسرى كيران تيرني، أندرسون روبرتسون، فيرغسون، سكوت ماكتوميني، جون ماكين، جي آدمز وريان كريستي. هذه هي تشكيلة منتخب اسكتلندا هنا في هذا اللقاء على مستوى هذه البداية ببعض التغييرات طبعا عن المواجهات الأولى أمام منتخب هايتي التي انتهت بفوز اسكتلندي بهدف مقابل لا شيء بذكريات 98 وبانتصار 98 وببداية 98، ذلك الانتصار الأكبر للمغرب في نهائيات كأس العالم على حساب منتخب اسكتلندا الذي جاء بهدفين اللاعب القدير الرائع الجميل صلاح الدين بصير وهدف

آخر الاستطلاعات التي تعطي المغرب أفضلية كبيرة جدا على حساب المنتخب الاسكتلندي في ما يتعلق بالانتصار وتحقيق الفوز في مباراة اليوم هنا في هذه المواجهة. تعود في الجانب المقابل المرتدة الاسكتلندية، الحظر على مستوى الجانب الدفاعي والتركيز على مستوى الدقائق الأولى بعد الهدف. دائما الدقائق الخمس التي تلي الهدف سواء لهذا الجانب أو الجانب الآخر تكون في غاية الأهمية. انطلاقة مغاربية عن طريق أوناحي، لمسة تصل بعد ذلك المحاولة من خلالها إلى بلال، الخنوس يلعبها عن طريق اللاعب إبراهيم دياز، يبحث عن انطلاق إبراهيم، عودة بعد ذلك في وسط الميدان إلى بلال، الخنوس يلعبها في الجهة اليمنى إلى القائد أشرف، يلعب اليوم مباراة رقم 98 بقميص المنتخب المغربي، وهو ثاني أكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص المغرب، يقترب من حاجز 100 مباراة دولية، وسيفعل ذلك بحول الله في أول مباريات المغرب في الدور الثاني، ويصل إلى 100 مباراة، وسيكون ثاني رجل مغربي تاريخيا يفعل ذلك بعد نور الدين النابت، المغربي الوحيد الذي تجاوز حاجز 100 مباراة دولية مع أسود الأطلس ووصل إلى 112. لكن السنوات لا زالت قادمة أمام أشرف حكيمي، وبالتالي هو مرشح وبشكل كبير لأن يتجاوز ويكسر رقم نور الدين نابت كأكثر لاعب تاريخيا ارتداء لقميص منتخب المغرب. كرة بمحاولة تأتي عن طريق ريان كريستي، أبعدت في التوقيت المناسب من بلال خنوس. ياسين بونو أيضا هو الآخر مرشح وبشكل كبير إلى أن يكسر حاجز 100 مباراة دولية مع المنتخب المغربي، اليوم يلعب مباراة رقم 92، بينما هنا المدرب محمد وهبي صاحب 49 سنة، الرجل الذي يقود المغرب في مونديالها الأول خلفا لوليد الركراكي أحد أبرز الأسماء التاريخية التي دربت منتخب المغرب. ونذكر أيضا بأن هذا ثالث مدرب وطني يقود المغرب في نهائيات كأس العالم، وسنتحدث عن ذلك لاحقا بحول الله من خلال ذكر أسماء المدربين الذين تعاقدوا جاءوا لتدريب المغرب في نهائيات كأس العالم. طلاقة من الجهة اليمنى الآن، محاولة تصل عن طريق اللاعب أيوب بوعدي، لمسة التقدم والمرور، عودة إلى إبراهيم دياز، ضغط من البداية، سيطرة من البداية، تحكم من البداية، أمر يعطي المغرب السيطرة على رتم المواجهة واللعب بالطريقة التي يبحثون عنها ويريدونها، ويفتح المجال أيضا بحكم أن اسكتلندا كانت ستتراجع كثيرا لو لم يسجل هدف في المباراة الأول. الآن مباراة مفتوحة، واحد من أسرع أهداف المنتخبات العربية تاريخيا إن لم يكن الأسرع على الإطلاق. كرة بمحاولة تأتي الآن، انطلاقة في الجهات اليسرى، يلا سير، طولت على نائل العيناوي وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب لاعب نادي روما في الدوري الإيطالي، نايل العيناوي صاحب 24 سنة، واحد من الأسماء الرائعة جدا في السنوات القليلة الماضية بقميص منتخب المغرب. بالمناسبة والده كان واحد من أساطير كرة المضرب أو التنس الأرضي عربيا ومغربيا وأفريقيا، والده كريم العيناوي من الأسماء الرائعة جدا في عالم الكرة الصفراء، اليوم ابنه في المستديرة الأكبر هنا في ميادين كرة القدم وفي المستطيل الأخضر. يأتي نائل العيناوي لاعب المنتخب المغربي صاحب 18 مباراة دولية، لاعب نادي روما هنا أساسيا مرة أخرى في تشكيلة المدرب محمد وهبي. كرة تصل إلى عيسى ديوب، عودة بالكرة الماضية إلى شادي رياض، يبحث عن من يعيد الكرة من جديد إلى عيسى ديوب، لمسة في الجهة اليمنى، محاولة التقدم والمرور لا زالت مستمرة وقائمة إلى ديوب لاعب كريستال بالاس، بعد ذلك المحاولة من معدي لاعب نادي ليل، وبعدت من أمام وصلت عن طريق ماك توميناي، عادت من جديد لمصلحة منتخب اسكتلندا، لمسة تصل بعد ذلك إلى جاك هندري. بالمناسبة مواجهة ما بين لاعب الاتفاق جاك هندري في هذا الجانب وفي الجانب الآخر لاعب نادي الهلال ياسين بونو، الاثنين قادمين من الدوري السعودي، الدوري الذي يحتل المركز السادس كأكثر الدوريات تقديما للاعبين
على مستوى بطولة كأس العالم الحالية بعد الدوريات الخمس الكبرى، انجليزي ألماني فرنسي أسباني إيطالي. يأتي الدوري السعودي، كرة فيها ضغط، حكم المباراة يشير بالاستمرار.

عادت من جديد وصلت مرة أخرى إلى هنا أناحي عز الدين عز الدين الله الله الله الله الله مرت الكرة المافية من أمام صيباري وعدت بعد ذلك من أمام اللاعب نائل العناوي وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذه كرة عز الدين هذه كرة عز الدين لكنها مرت من أمام إسماعيل عدت من أمام إسماعيل. معلش معلش معلش يا إسماعيل معلش يا إسماعيل معوض إن شاء الله في لحظات قادمة من أحداثها في المواجهة. 10 دقائق أولى على بداية شوط المباراة الأول ولا زال المغرب يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب إسماعيل الصيباري. تعود المحاولة من جديد لمصلحة منتخب اسكتلندا. الآن الضغط يأتي من أجل الوصول إلى التعادل والاستبسال في الجانب المقابل من قبل المواعبين المغاربة. تحولت مرتدة ووصلت في الجهة اليمنى انطلاقة بشكل مميز عرضية على مشارف منطقة الجزاء هي أبعدت لازالت مستمرة وقائمة مغاربية من جديد تأتي عن طريق إسماعيل الكرة والمحاولة داخل منطقة الجزاء التغطية والإبعاد وبعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان تصل الكرة إلى أن تكون حاضرة بركلة ركنية ركلة ركنية. هذا مين؟ هذا إيفانتينو الأمريكان الظاهر استنسخوا رئيس الاتحاد الدولي. نعم الأمريكان الظاهر لأنه مستحيل قبل شوي هناك الحين هني بعدين هناك ما تدري شلون وكيف يتنقل والسفر يحتاج على أقل تقدير إلى 3-4 ساعات. عموما هو يتواجد الآن في أرضية أو في مدرجات ملعب بوستون من أجل هذه المواجهة التي يتقدم فيها المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. انطلاقة من جديد أشرف في الجهة اليسرى عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء الإبعاد يأتي والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان والمحاولة تصل إلى رمية تماس مع بداية مميزة جدا لمصلحة المنتخب المغربي. في الدقائق الأولى يأتي هدف المباراة الأول عن طريق إسماعيل الذي يسجل واحد من أسرع أهداف كأس العالم وأسرع أهداف العرب تاريخيا والهدف الأسرع للمغرب. يبدأ العداد وتنطلق الحكاية من أجل استمرارية حلم ومن أجل مداعبة لبطولة باتت في سبيل المغاربة يبحثون عنها ويريدونها ويدركون تماما بأنهم أبرز المرشحين العرب لفعل ذلك في كرة القدم العالمية وبالتحديد في كأس العالم بعد نصف نهائي النسخة الماضية هنالك في قطر. كرة تعود في وسط الميدان محاولة عن طريق نائل العيناوي انطلاقة أمامية الآن لكن طالت تحولت عند حارس المرمى أنغوس غان. غان سيطر على كرة. نذكر بأن المغرب تعادلت في مباراتها الأولى وأن المنتخب الاسكتلندي نجح في تحقيق الانتصار على حساب هايتي وبالتالي اقترب بشكل أو آخر لأننا نعلم تماما بأن 8 من أصل 12 فريق يحتلون المركز الثالث سيتأهلون إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة وإن حدث ذلك فستكون المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الاسكتلندي للدور الثاني. نعم حدث ذلك لأن 3 نقاط أعتقد من وجهة نظر شخصية تكفي بشكل أو بآخر إذا تفادت اسكتلندا الخسارة بأرقام كبيرة في مواجهتي المغرب والبرازيل راح تروح للدور القادم. لذلك المكسيك تأهلت رسميا أمريكا تأهلت رسميا ومن وجهة نظر شخصية أرى بأن المنتخب الكندي والسويسري أيضا تأهلوا إلى الدور القادم. 4 نقاط لكل واحد منهم والـ4 نقاط رايح للدور الجاي. نقاط الأربع كفيلة 3 نقاط كافية ممكن تدخلك في شوية حسابات مع فريقين لكن الـ4 نقاط لصاحب مركز أول أو ثاني أو ثالث أنت رايح تجيب 4 نقاط تروح للدور القادم. هكذا هي الأمور فيما يتعلق بمسألة التأهل للمرحلة القادمة. لذلك انتصار المغرب في مباراة اليوم يضمن بشكل كبير جدا التأهل إلى المرحلة القادمة لتأتي مباراة هايتي بعيدا عن الضغوط وبالتالي يبحث فيها المغرب عن تحقيق انتصار تاريخي ربما أمام فريق يبدو أقل حظوظا من بقية المنتخبات المشاركة في هذه المجموعة.
كرة تعود عن طريق نصير مزراوي الآن، وحاول بلمسة تصل إلى أيوب بوعدي، يلعبها إلى عيسى ديوب أو هذا عز الدين، وناحي الآن إلى ديوب. 29 سنة للاعب عيسى ديوب مدافع فريق كريستال بالاس، الرجل الذي يلعب مباراته الدولية السادسة مع المنتخب المغربي والثانية بكل تأكيد في نهائيات كأس العالم. هنا يأتي حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء في مباراة اليوم مرة أخرى أساسية في تشكيلة المدرب محمد وهبي الذي يعطيه الثقة، كل الثقة، بالرغم من خطأ كان في المباراة الماضية أمام البرازيل، لكن بونو كما جرت العادة كان في الموعد وأصلح ما أفسده ديوب للحظات ليكون حاضرا بإبعاد في كرة كادت أن تشكل خطر. كرة تعود من جديد في الجهات اليمنى الآن لمصلحة المنتخب الاسكتلندي، لمسة عن طريق باترسون لاعب إيفرتون أبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى بلال ساقطا في أرضية الميدان. حكم المواجهة الأوزبكي إلجز تانتاشيف يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المغربي، بالمناسبة هذا ثاني لقاء تاريخيا يديره حكما أوزبكيا لمنتخب المغرب، ثاني مباراة في نهائيات كأس العالم يديرها حكم أوزبكي للمنتخب المغربي. بشارة خير الأولى لم يخسر فيها المغرب، بل خرج بنتيجة رائعة جدا أمام المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2018 عندما انتهت بالتعادل 2-2. ذلك كان اللقاء الوحيد الذي أداره حكما أوزبكيا للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، دان ذلك قبل 8 سنوات من الآن في مواجهة منتخب إسبانيا. كرة بمحاولة تقدم، وصير مزراوي يتدخل في التوقيت المناسب، عادت عن طريق باترسون، وبعد ذلك يأتي التدخل من بلال الخنوس يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة اصطدمت في باترسون وتحولت لمصلحة المنتخب المغربي. عادت من جديد يأتي الآن لمصلحة المغرب. أول أهداف اللقاء، أسرع أهداف المونديال في هذه النسخة، أسرع أهداف المونديال في هذه النسخة. هنا يأتي لمصلحة المنتخب المغربي، وأسرع هدف في تاريخ المغرب بكأس العالم، والثاني أسرع هدف لمنتخب أفريقي في بطولة كأس العالم بعد هدف جيان أسموا. انطلاقة مغربية الآن داخل منطقة الجزاء، فرصة من أجل الثاني أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق فيرغسون يلعبها في الجهات اليسرى مرة أخرى لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. الآن جاك هندري مدافع الذي يتواجد كما ذكرت مع نادي الاتفاق، كرة في الجانب المقابل الآن، محاولة التقدم يصل بالكرة ريان كريستي، تعود المحاولة إلى جرانت هانلي إلى حارس المرمى أندوس كن لاعب فريق نوتنغهام فورست، بالرغم من أن نوتنغهام لا يعتمد عليه أساسيا في هذا الموسم، نعلم تماما بأن البلجيكي سيلز هو الحارس الأساسي لفريق نوتنغهام، لكن يأتي اليوم أندوس كن لأن يتواجد أساسيا. وفي الجانب المقابل نشاهد هنالك أيضا مكين أحد أبرز الأسماء التي تتواجد مع المنتخب الاسكتلندي. هذه كرة ومحاولة وخطورة كانت عن طريق أشرف حكيمي، لكن حارس المرمى أنجوس جان يتواجد في التوقيت المناسب. مغربية الآن عن طريق أشرف يعيدها إلى عيسى ديوب، لمسة تصل بعد ذلك بأقدام شادي رياض، شادي الرجل الذي يتواجد أساسيا في هذا اللقاء وفي هذا المونديال بجوار عيسى ديوب. نقلة في الجهات اليمنى تصل إلى القائد أشرف حكيمي، عودة بالمحاولة بعد ذلك في وسط الميدان تصل إلى شادي رياض، يبحث عن تغيير اتجاه اللعب، يعود من جديد المنتخب الاسكتلندي، يعلم تماما بأن هدف آخر قد يعني نهاية المهمة من خلال أحداث هذا اللقاء، وبالتالي التركيز موجود على عدم استقبال أي هدف في لحظات القادمة. كرة بعودة وعودة بإبعاد وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، كيران تييرني لاعب أرسنال السابق سيلتك حاليا يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة رمي التماس لمصلحة المنتخب المغربي. هذا القائد اللاعب أشرف حكيمي واحد من أبرز وأكبر الأسماء على مستوى كرة القدم حاليا في مركز الظهير الأيمن، يحصل على ركلة ركنية لمصلحة المنتخب المغربي. على يسار حارس المرمى أنجوس كن لمصلحة المغرب الآن، ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء،
وبعدت في التوقيت المناسب تحولت إلى خارج الميدان أيضا مرة أخرى ركلة ركنية. عيسى ديوب يتقدم من أجل كرة رأسية ويلعب المحاولة الماضية مدافع المنتخب الاسكتلندي هانلي إلى خارج أرضية الملعب ركنية أخرى على تنفيذها من جديد أشرف حكيمي. حكيمي الآن يلعب كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت الكرة الماضية ماكتوميناي عادت من جديد تسديدة عن طريق بوعدي وصلت من جديد إلى حكيمي عرضية تأتي من حكيمي لكن عند حارس المرمى أنغوس كان. أنغوس كان سيطر على كورته بالطريقة المطلوبة هذه اللقطة والمحاولة الماضية عن طريق اللاعب والظهير أشرف حكيمي لكن في أحضان حارس المرمى اللي سيطر على الكرة الماضية والمحاولة الماضية وتعود من جديد لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. كرة عن طريق فيرغسون يتواجد في إيطاليا فيرغسون مع نادي بولونيا والرجل الذي كانت له تجارب أيضا على مستوى البريمير ليج هذا فيرغسون لاعب المنتخب الاسكتلندي صاحب 26 سنة. محاولة تصل إلى كيران تيرني عودة بالكرة من جديد لمصلحة المنتخب الاسكتلندي 20 دقيقة أولى مرت على بداية شوط المباراة الأول. رين كريستي يلعب المحاولة أمامية محاولة لتغيير اتجاه اللعب في الجانب المقابل يتقدم تيرني الآن يعيدها من جديد تصل إلى جاك هندري. هندري في وسط الميدان لمسة ومحاولة عن طريق فيرغسون صعوبة يجدها لاعبو منتخب اسكتلندا من أجل الخروج بالكرة والاقتراب من مرمى الحارس بونو ومنطقة جزاء المغرب ووقوف بشكل مثالي جدا حتى هذه اللحظة يجعل المغرب متقدما بنتيجة المواجهة مسيطرا على أحداث اللقاء حاضرا بشكل مميز جدا وذهنيا يتواجد في أرضية الميدان. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن لمنتخب اسكتلندا جاك هندري عودة إلى كيران تيرني أو هذا أندي روبرتسون قائد المنتخب لاعب فريق ليفربول أو أندي روبرتسون واحد من الأسماء الرائعة جدا في تاريخ كرة القدم الاسكتلندية الرجل الذي نجح مع زملائه في إعادة اسكتلندا إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 سنة هنا تدخل وبطاقة صفراء على عيسى ديوب. انذار يأتي على المدافع عيسى ديوب هنا التدخل لاعب فريق فولهام أنا قلت كريستال بالاس لا هو يلعب في نادي فولهام لاعب عفوا عيسى ديوب شادي رياض هو اللي في كريستال بالاس وعيسى ديوب يلعب مع نادي فولهام والاثنين موجودين في البريمير ليج الفريق او الدوري الذي يقدم اكبر عدد من اللاعبين في بطولة كأس العالم الحالية. خطأ لمصلحة منتخب اسكتلندا الان هذا الحاضر امامنا الان فيرغسون احد ابرز اللاعبين وابرز من يتواجد في تشكيلة منتخب اسكتلندا والكرة الماضية روبرتسون يتركها الى فيرغسون محاولة لمصلحة المنتخب الاسكتلندي الآن في الدقيقة رقم 24 على بداية شوط المباراة الأول تغيير الاتجاه اللعب وصلت إلى داخل منطقة الجزاء وبعدت عن طريق نصير مزراوي خلص الكرة والمحاولة الماضية بعد ذلك تصل من جديد إلى فيرغسون عودة إلى حارس المرمى أنغوس كان أمامية تأتي عن طريق جن الآن أشرف حكيمي في التوقيت المناسب صافرة من حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتخب المغرب. غوارديولا في مدرجات ملعب المواجهة حاضرا هنا في هذا اللقاء العين على مين العين حاليا في استراحة نعود بعدها ربما غوارديولا للتدريب مرة أخرى لكن دائما ما يتخذ من أمريكا مقر لاستراحاته.

صباري إذن يسجل ويتقدم للمنتخب المغربي كما ذكرت بأسرع أهداف المغرب تاريخيا في نهائيات كأس العالم، ويجعل المغاربة في مقدمة هذا اللقاء هدفين الآن، وهو صاحب هدفي المغرب في بطولة كأس العالم حاليا، ينضم إلى أسماء رائعة جدا. خيري سجل للمغرب هدفين في شباك منتخب البرتغال عام 86، صلاح الدين بصير سجل هدفين للمغرب في نهائيات كأس العالم 98، والهدفين في مرمى منتخب اسكتلندا. عبد الجليل حدة أيضا، كوماتشو الرائع مع المنتخب المغربي سجل هدفين في نهائيات كأس العالم 98، واحد في النرويج وواحد في مرمى منتخب اسكتلندا، ويبقى هداف المنتخب المغربي هو يوسف نصيري، الرجل الذي سجل هدفين في النسخة الماضية وهدفا في نسخة عام 2018. هكذا هي تفاصيل بعض الأسماء التي سجلت المغرب كما نذكر دائما وأبدا. رحمة الله عليه الراحل محمد حومان جرير، طيب الله ثراه، صاحب أول هدف في تاريخ المغرب في نهائيات كأس العالم، وكان يومها في مرمى المنتخب الألماني عام 1970، حيث الظهور الأول في المكسيك للمنتخب المغربي. عادت المغرب في المكسيك 86، وعادت في أمريكا 94، واليوم موجودة أيضا في الولايات المتحدة وأمريكا وكندا. هذا يعني بأنه كلما أقيم المونديال في أمريكا الشمالية كلما كانت المغرب حاضرة. 70 86 94 و 2026. ياسين بونو على تنفيذ الكرة والمحاولات القادمة الآن لمصلحة المنتخب المغربي عند الدقيقة رقم 28. عز الدين وناحي، ياسين بونو، هذا المونديال الثالث بالنسبة لحارس المرمى والثاني بالنسبة لعز الدين وناحي صاحب 26 سنة. كرة في وسط الميدان الآن، وصلت عن طريق نايل العناوي، يلعبها إلى أيوب عدي، إلى القائد حكيمي، لمسة عن طريق عيسى ديوب، تصل بعد ذلك إلى شادي رياض، محاولة من الجهة اليمنى الآن، البحث عن الانطلاقة والمرور وتأمين النتيجة في شوط المباراة الأول، عادت عن طريق شادي رياض في الجهة اليسرى، تصل إلى لاعبي مانشستر يونايتد، والحديث عن نصير مزراوي، لاعب بإمكانيات رائعة جدا، واحد الأسماء التي حظيت حقيقة بمسيرة مميزة جدا على مستوى الأندية الأوروبية التي لعب لها. بدأ المشوار مع جاكس، انطلق بعد ذلك مع البافاري بايرن ميونخ، ووصل إلى مانشستر يونايتد في كرة القدم الإنجليزية. كرة تصل إلى شادي رياض، شادي الآن يبحث عن التقدم، يلعب المحاولة عن طريق عيسى ديوب، لمسة في الجهة اليمنى، إسماعيل صيباري، وبعدت الكرة من أمام صيباري، عاد بعد ذلك العيناوي إلى حارس المرمى ياسين بونو، بونو يلعبها إلى عيسى ديوب، ديوب يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن مساندة، عن كرة أمامية في الجهة اليمنى إلى القائد حكيمي، إلى كرة بأقدام بوعدي، لمسة إلى الحارس اللاعب ياسين بونو، محاولة لمصلحة المنتخب المغربي. تضغط اسكتلندا على المغرب في ميدانهم في ملعبهم على أمل أن ربما ينجحون في خطف كرة تمكنهم من الوصول إلى التعادل، لكن في الجانب المقابل التركيز موجود، الانطلاقة موجودة، المحاولة مستمرة، الكرة لمصلحة المغرب الآن، كرة في داخل منطقة الجزاء، وصلت عن طريق اللاعب إبراهيم دياز، إبراهيم الآن يعيدها وتسديدة تأتي علت العارضة، كرة نايل العيناوي، محاولة مغربية، شوف انطلاقة إبراهيم، شوف تقدم إبراهيم، وشوف بعد ذلك التمريرة إلى نايل العيناوي، وكرة في خارج أرضية الميدان تصل إلى ركلة مرمى علت العارضة، محاولة نائل العيناوي وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند أنغوس كان، ركلة مرمى لمصلحة منتخب اسكتلندا. المواجهة الثانية لاسكتلندا أمام العرب تاريخيا،
لم يسبق لاسكتلندا أن واجهت منتخبا عربيا قبل ذلك في نهائيات كأس العالم، بالرغم من أن هذه المشاركة التاسعة للمنتخب الاسكتلندي، وفي 8 مشاركات سابقة بالمناسبة اسكتلندا لم يسبق لها أن حققت فوزين في بطولة واحدة، لم يسبق لها أن تجاوزت الدور الأول، دائما ما كانت تودع من دور المجموعات. واجهت العرب مرة واحدة وخسرت أمام المغرب، وواجهت الأفارقة مرتين، الأولى أمام زائير عام 1974 انتصرت بثنائية، والأخرى أمام منتخب المغرب 98 وخسرت بثلاثية. هذا ملخص مشاركات اسكتلندا في نهائيات كأس العالم 8 مرات سابقة، هذه هي المرة التاسعة بالنسبة للمنتخب الاسكتلندي والأولى منذ 28 عام. كرة في الجهات اليمنى الآن لمصلحة المغرب، محاولة التقدم والمرور، أيوب وعدي وبعيدات كرته، عادت من جديد، وصلت الى مكين، خلص الان نايل، انطلق العيناوي يبحث عن كره في الجهه اليسرى، لازالت مستمره وقائمه، ثم بعد ذلك الجستانتا شيف يعلن عن وجود خطأ لمصلحه المنتخب الاسكتلندي. هذه الكره، هذه المحاوله والتدخل بعد ذلك على فيرغسون وحكم المباراه، يعلن عن وجود خطأ لمصلحه اسكتلندا. تلعب بشكل سريع، تصل الى ريان كريستي، يعيدها إلى جرانت هانلي، لاعب الذي يتواجد في اسكتلندا مع فريق هيبرنيان في الدوري الاسكتلندي. هنالك أيضا كيران كيرني يلعب حاليا مع نادي سلتك، هذول الاثنين بس يلعبون في الدوري المحلي، بقية الأسماء كلها تتواجد إما في إنجلترا أو في إيطاليا، لأن إيطاليا تقدم فيرغسون، لاعبي بولونيا، سكوت ماكتوميني لاعبي نابولي، وتشي أدمز أيضا لاعبي فريق تورينو. هذه الأسماء الثلاثة تلعب في كرة القدم الإيطالية، وبالرغم من غياب منتخب إيطاليا على أن الدوري الإيطالي حاضرا كرائب رابع الدوريات تقديما للاعبين في نهائيات كأس العالم الحالية. محاولة بانطلاقة جديدة وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل، إسماعيل صيباني الآن يبحث عن التقدم، ينتظر المساندة إسماعيل، ينتظر المساندة إسماعيل، يلعب كرة بشكل مثالي جدا، حلو حلو حلو المحاولة الماضية، تصل إلى نصير مزراوي الآن يغير اتجاه اللعب إلى إبراهيم دياز، مع انطلاقة تأتي بأقدام إبراهيم الآن لمصلحة المنتخب المغربي، كرة تصل بعد ذلك إلى أيوب بوعدي، أصغر لاعب في أرضية الميدان 18 سنة، رجل الذي يلعب مباراته الدولية الخامسة، لفت الأنظار بتحركاته، بطريقة استلامه، بتغييره لاتجاه اللعب، بقطعه للكرات، بربطه ما بين خطي الهجوم والدفاع، بحضوره المتميز، بشخصيته الرائعة، بكاريزما دائما ما مثلت أبناء المغرب، يظهر بشكل رائع أمام البرازيل ويقدم أداء رفع من قيمته السوقية، وجعل منه أكبر لاعب يعلو بقيمته السوقية في المونديال حتى هذه اللحظة. جانب من الجماهير الحاضرة في مدرجات ملعب بوسطن، هنا 66 ألف متفرج يتواجدون في مدرجات ملعب المواجهة، المباراة الثالثة التي تقام في هذا الملعب من أصل 7 مباريات ستلعب على أرضية ميدان بوسطن. بالمناسبة اسكتلندا فازت على هايتي في هذا الميدان، والنرويج هزمت العراق أيضا في هذا الملعب. كرة تعود عن طريق شادي رياض، شادي الآن يلعبها في الجهة اليسرى إلى نصير مزراوي، مزراوي يبحث عن التقدم، يلعب كرة إلى أيوب، تغيير في الجهة اليسرى عن طريق إسماعيل صيباري، يبحث عن كرة ومحاولة ولمسة لا زالت مستمرة وقائمة، تصل الكرة بعد ذلك بأقدام اللاعب بلال الخنوس في الجهة اليسرى، مغربية عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعيدة إلى خارج أرضية الميدان، يتدخل المدافع ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، تعود من جديد لمصلحة المنتخب المغربي، وسط الميدان عن طريق نائل العيناوي، أمامية بأقدام يوناحي، لمسة تصل إلى أشرف حكيمي، عودة بعد ذلك عن طريق عيسى ديوب، محاولة بأقدام شادي، تغيير في الجهة اليمنى، تصل إلى إبراهيم، إبراهيم إلى من؟ إلى نائل العيناوي، نائل في الجهة اليمنى إلى عيسى ديوب، ديوب إلى وسط الميدان بأقدام بوعدي، بوعدي إلى نائل،
نائل إلى أوناحي، أوناحي إلى بوعد، بوعدي في الجهة اليسرى، كرة بمحاولة أبعدت وطالت وتحولت من بلال الخنوس إلى خارج أرضية الميدان وصلت إلى رمي التماس. هذا المدرب ستيف كلارك صاحب 62 سنة الاسكتلندي، الرجل الذي كان ظهيرا مع نادي تشيلسي ل 11 سنة من عام 1987 إلى عام 1998، وكان حاضرا أيضا مع المنتخب الاسكتلندي في نهائيات كأس العالم، وواجه المنتخب المغربي وخسر بثلاثية كلاعب ثنائي الآن، ثنائي الآن نهدى يا بلال، ركز يا بلال، ريح يا بلال، وفي اللقطة الماضية وداها بلال، طيرها بلال، لكن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. شوف الانطلاقة، شوف المحاولة، لمسة من صيباري وبلال الخنوس إلى خارج أرضية الملعب، كرة بلال إلى خارج أرضية الميدان، لاعب شتوتغارت يضع الكرة الماضية إلى ركلة مرمى. ردة فعل المدرجات بالنسبة للجماهير المغربية الحاضرة، كما ذكرت اللقاء الثاني تاريخيا ما بين المنتخبين، الأول كان عام 1998، هنالك صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا سجلوا أهداف المغرب الثلاثة. يومها المغرب كانت بقيادة المدرب هنري ميشيل في ذلك التوقيت، وعطت العرب أكبر انتصار في تاريخ نهائيات كأس العالم بثلاثية، دريس بن زكري، نور الدين النابت، عبد الإله صابر، طاهر الخلاج، مصطفى حجي، يوسف شيبو، شيبو كان أساسيا في ذلك البصير، كاماتشو، جمال السلامي بالمناسبة مدرب المنتخب الأردني حاليا هو أيضا من تواجد في ذلك اللقاء، نزل بديلا في اللحظات الأخيرة في شوط المباراة، يوسف روسي، أسماء رائعة جدا كانت مع المنتخب المغربي في ذلك التوقيت عندما واجهت اسكتلندا عام 98. تعود المحاولة من جديد إلى هانلي، إلى ما تصل إلى جاك هندري، يبحث عن التقدم هندري الآن، وبعدت في التوقيت المناسب بالكعب، انطلاقة تأتي عن طريق أشرف حكيمي، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، أشرف يتقدم، يتوغل، يدخل بالكرة، يلعبها إلى إبراهيم دياز، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة، ومحاولة المرور الآن من إبراهيم، الله إبراهيم، تلعب إبراهيم، مر إبراهيم، مرر إبراهيم، أعاد الكرة الماضية إبراهيم، لا زالت مستمرة وقائمة، تصل إلى نائل العيناوي، إبراهيم يلعبها لكن تصطدم، تصطدم وتبعد في التوقيت المناسب، تعود في الجانب المقابل، تحولت مرتدة لمصلحة المنتخب الاسكتلندي، المحاولة لا زالت مستمرة، صافرة من تنتشر، صافرة من تنتشر، يعلن فيها عن وجود خطأ لمصلحة اسكتلندا ولمصلحة اللاعب كيران تيرني وعلى أبي نائل العيناوي. هذه اللقطة، هذه المحاولة فيها صافرة موجودة خطأ لمصلحة المنتخب الاسكتلندي، بينما هنا محاولة المنتخب المغربي الماضية والتقدم الذي كان حاضرا عن طريق أشرف حكيم، ثاني أكثر لاعب تمثيلا كما ذكرت للمنتخب المغربي، أحد أبرز اللاعبين تاريخيا، 27 سنة أشرف، لازال أمامه 6-7 سنوات قادمة ممكن أن يحطم فيها أرقام عديدة جدا، حقيقة ليس ببعيد بأن يكون أفضل لاعب عربي تاريخيا إذا ما استمر بهذا الوضع، ومن خلال عدد ألقابه المسجلة باعتباره أحد أكبر اللاعبين في تاريخ كرة القدم العربية تحديدا للألقاب على مستوى كرة القدم الأوروبية، يأتي الآن أشرف مع منتخب بلاده بطلا لأفريقيا وثالث العالم على مستوى دورة الألعاب الأولمبية ورابع العالم على مستوى الكبار في النسخة الماضية، كرة فيها تدخل وصافرة موجودة خطأ يأتي لمصلحة المنتخب المغربي الآن، يبدو بأن هنالك راية موجودة والتسلل حاضرا على لاعب المنتخب الاسكتلندي، هذه اللقطة، هذه المحاولة، نعم هذه هي الكرة، وقرار حكم المباراة يأتي باعتبار جاك هندري متدخلا ومتداخلا في اللعبة الماضية، وبالتالي يعلن عن وجود ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب المغربي عند حارس المرمى ياسين بونو. كرة عن طريق بونو الآن ملعوبة أمامية لمنتخب المغرب، طالت على الجميع، تحولت
إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس عند باترسون لاعب فريق إيفرتون، والرجل الذي قدم موسما رائعا مع فريقه التوفيز هنالك في البريمير ليج، وكان حاضرا بواحد من أفضل المواسم في السنوات القليلة الماضية بالنسبة لفريق إيفرتون مع انتقاله إلى ملعبه الجديد هنالك في مدينة ليفربول على ميرسيسايد إنجلترا. تعود المحاولة عن طريق أشرف حكيمي لمصلحة المنتخب المغربي الآن. عز الدين، لمسة من عز الدين إلى أشرف، حاول بأقدام نائل العيناوي إلى أشرف، أشرف إلى إبراهيم، البحث عن التقدم والمرور، مر إبراهيم، تقدم إبراهيم وبعدت الكرة من أمام دياز، تحولت في الجانب المقابل، عادت عن طريق كريستي، ريان كريستي الآن يبحث عن مرور، لكن برافو برافو، الضغط على لاعبين المنتخب الاسكتلندي واحدة من الميزات التي تأتي لمنتخب المغرب من خلال أحداث اليوم هنا في هذا اللقاء. وبالتالي يأتي المنتخب المغربي الآن مسيطرا على أجواء هذه المواجهة. كرة تعود من جديد إلى شادي، يلعب إلى نائل العيناوي، لمسة تصل إلى عيسى ديوب، محاولة لتغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى الآن، عز الدين أوناحي، تصل بعد ذلك إلى أيوب بوعدي في وسط الميدان، عادت مرة أخرى للمغرب الآن، نصير يلعبها في الجهة اليسرى إلى بلال، عادت إلى مزراوي، مزراوي في الجهة اليسرى مرة أخرى عن طريق إسماعيل، صيباري يتقدم يبحث عن مساندة صيباري، وبعيدة المحاولة الماضية لمصلحة المنتخب الاسكتلندي الآن، جون مكين تحولت بعد ذلك إلى معدي، صافرة موجودة وخطأ يأتي على أيوب، خطأ على أيوب كما يشير حكم المباراة إلجز تانتشير بوجود الخطأ على أيوب وعدي. هذه اللقطة، هذه المحاولة هنا، السقوط في أرضية الميدان وقرار تانتشير في اللقطة الماضية يأتي باعتبار وجود لمسة يد، نعم لمسة يد لمصلحة أو على أيوب وعدي، وبالتالي خطأ لمنتخب اسكتلندا. جرانت هانلي للمنتخب الاسكتلندي، يلعب كرة إلى جاك هنري في الجهة اليسرى الآن، محاولة لاسكتلندا أمامية ملعوبة، يتركها عيسى ديوب إلى حارس المرمى ياسين بونو، سيطر على كرته بالطريقة المطلوبة ياسين. 92 مباراة دولية كما ذكرت، قد يكون المغربي الثالث تاريخيا تجاوزا لحاجز 100 مباراة، أني هو يقترب من ذلك، وأشرف حكيمي يقترب من ذلك، ويوسف نصيري إذا ما سنحت الأمور والظروف في الفترة القادمة بالعودة مرة أخرى أيضا هو الآخر يقترب من ذلك، من الدخول إلى نادي المئة، دخول إلى نادي المئة، لعب واحد تاريخيا، بينما يبقى أحمد فرس الهداف التاريخي للمنتخب المغربي تاريخيا برصيد 36 هدف، وأيوب الكعبي من يتواجد على مقاعد البدلاء ربما يحطم هذا الرقم من خلال هذا المونديال إن شاء الله. إن شاء الله إذا ما دخل أيوب سجل أيوب سيعادل، لكن ننتظر اللحظة المناسبة ربما لذكر ذلك، لكن حاليا أحمد فرس هو الهداف التاريخي للمنتخب المغربي. كرة بصافرة موجودة وخطأ الآن، محاولة لمصلحة المنتخب المغربي أو لمصلحة المنتخب الاسكتلندي الآن من الجهة اليمنى في آخر دقيقتين قبل نهاية أحداث الوقت بدء أو شوط المباراة الأول في وقته الأصلي. عرضية داخل منطقة الجزاء وبعدت عن طريق عيسى ديوب، تحولت في الجانب المقابل بأقدام أشرف حكيمي، أمامية الآن من أشرف، وجود لاعب مغربي في أرضية الميدان، سلامات يبدو عز الدين أوناحي ساقطا في أرضية الملعب، يبحث لاعبو المغرب من الإطمئنان على عز الدين أوناحي، تبدو الأمور بحول الله لا يدعو فيها الأمر إلى القلق، وبالتالي استمرارية اللعب، ثم بعد ذلك صافرة موجودة وخطأ لمصلحة نصير مزراوي. خطأ لمزراوي الآن، هذه الكرة التي سقط فيها مزراوي في أرضية الميدان، ياما ياما التقى وتواجه مع اللاعب الآخر جون مكين لاعب فريق أستون فيلا في البريمير ليج خلال السنوات الماضية وخلال فترة تواجد نصير مع فريق مانشستر يونايتد، وبالتالي هذا اللقاء يتكرر مرة أخرى هنا في نهائيات كأس العالم ما بين مزراوي وما بين جون مكين. كرة بأقدام اللاعب وحارس المرمى ياسين بونو، أمامية
طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل إلى رمية تماس على تنفيذها باترسون. يلعب الكرة والمحاولة الماضية تعود عن طريق جراند هانلي إلى حارس المرمى أنغوس غان. غان إلى جاك هندري. عودة من جديد إلى غان. لمسة تصل بأقدام فيرغسون. هندري الآن مرة أخرى إلى حارس المرمى. حاول لتغيير اتجاه اللعب. خمس دقائق أضافها إلغز تانتشيب حكم المباراة على شوط المباراة الأول كوقت بدل ضايع. طبعا هنالك فترة توقف وبالتالي لا وجود الكثير من الوقت بدل الضايع في أرضية الميدان من خلال شوط المباراة الأول. حضر من خلاله المنتخب المغربي بنسبة استحواذ أكبر وبمحاولات أكثر ووصولا إلى المرمى لمرات أكثر. كرة بانطلاقة من الجهة اليسرى الآن عن طريق القائد روبرتسون. أيضا هنالك العديد من المواجهات التي جمعت أندي روبرتسون مع اللاعب أشرف حكيمي على مستوى منافسات دوري أبطال أوروبا. كرة بانطلاقة عرضية داخل منطقة الجزاء. الحذر مطلوب، التركيز مطلوب، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. كرة وكرة مجيد تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى. هذا جون مجيد، هذا جون مجيد لاعب عنده إمكانيات رائعة جدا وحضور مميز مع فريقه أستون فيلا. ساهم بشكل كبير أيضا في التتويج أوروبيا هذا الموسم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري عندما نجح في الفوز بلقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى مع فريقه فريق أستون فيلا. كرة إلى خارج الميدان، رمية تماس ملعوبة. المحاولة الآن، حكم المباراة يشير في استمرارية اللعب. تصل إلى جون مكين يلعبها في الجهات اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء. عيسى يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية لازالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. خطيرة اسكتلندية، تسديدة تأتي اصطدمت في عز الدين وتحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمية تماس. رمية تماس هذا الجستانتشي يعيد إلى الأذهان ذلك الحضور التاريخي حقيقة لواحد من أبرز حكام كرة القدم الآسيوية وأبرز الأسماء الأوزبكية التي شاركت في نهائيات كأس العالم، والحديث عن رافشان إيرماتوف الذي لعب أو شارك في ثلاث نهائيات بطولة كأس العالم وأدار مباراة نصف نهائي في عام 2010. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس ملعوبة طويلة داخل منطقة الجزاء. مزراوي يتدخل في التوقيت المناسب، تراجع مغربي. أتمنى أن لا يحدث ذلك الأمر الذي كان حاضرا في مباراة البرازيل شوط أول مغربي. برازيل عادت في شوط المباراة الثانية وكانت الطرف الأفضل. الآن المنتخب المغربي يسجل حضوره وأفضليته على مستوى أحداث هذا اللقاء وفي شوط المباراة الأول بانتظار ما يمكن أن يكون حاضرا من خلال شوط المباراة الثاني. تعود المحاولة من جديد في وسط الميدان، تغيير الاتجاه اللعب. مكين يحاول لكن هنالك مزراوي، طالت المحاولة وصلت إلى رمية تماس، طالت على جون مكين تركها بعد ذلك بلال خنوس إلى خارج أرضية الملعب تصل لرمية تماس لمصلحة المنتخب المغربي بشكل سريع عن طريق نصير. مزراوي يلعب رمية التماس، محكوم بخمس أو عشر ثواني يجب أن ينفذ من خلالها الكرة بشكل أسرع ويستأنف اللعب بشكل أسرع، الأمر الذي يعني إلزامية الاستعجال في بعض الأحيان على مستوى استئناف اللعب سواء من رمية التماس أو من ركلة مرمى. كرة تعود الآن، محاولة بأقدام فيرغسون في الجهة اليسرى اسكتلندية في لحظات الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، والمنتخب المغربي يتقدم مبكرا جدا بهدف مقابل لا شيء جاء عن طريق اللاعب إسماعيل سيباري. أمامية سهلة عند ياسين بونو، سيطر على كورتا ياسين، يطالب لاعبين بالخروج والتقدم في اللحظات الأخيرة. مهم جدا أن ينهي المنتخب المغربي شوط المباراة الأول بهذا الهدف
ويعاود ترتيب الأوراق من جديد على مستوى شوط المباراة الثاني. وناحو يبحث عن التقدم والمرور. كرة تصل بعد ذلك عن طريق بلال، لعبها إلى إسماعيل صيباري، عودة بالمحاولة في وسط الميدان بأقدام نائل، لمسة بعد ذلك تصل إلى شادي، شادي يبحث عن من يجد في وسط الملعب إبراهيم، يعود من أجل المساندة الدفاعية، من أجل الربط، من أجل إنهاء شوط بتقدم على مستوى النتيجة وبهدف وحيد مسجل حتى هذه اللحظة، وبعد ذلك التفكير في مضاعفة الأمور وتأمين النتيجة من خلال شوط المباراة الثاني. عودة من جديد إلى شادي، لحظات أخيرة صافرت نهاية أحداث لشوط المباراة الأول، يطلقها حكم المواجهة حكم الأوزبكي إلكستان تشيف، يعلن التقدم للمغرب بهدف مقابل لا شيء عن طريق إسماعيل صيباري. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني. إلى اللقاء.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: جيمس غان ليعلن عن ثاني أهدافه الشخصية وأهداف المغرب في بطولة كأس العالم، ليسجل التقدم ويمنح المغرب هدفا في شوط المباراة الأول.
1: بدون التغيير الرياضي الأولى راديو دلتا
0: في الميدان وبنفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول، يستمر المدرب الوطني محمد وهبي مع شوط المباراة الثاني. في الجانب المقابل أيضا ستيف كلارك هو الآخر، يعتمد على نفس الأسماء من دون أي تغيير على مستوى تشكيلة منتخب اسكتلندا. يواصل غان حراسة المرمى، هندري، تييرني، هانلي، باترسون وأندي روبرتسون على مستوى خط الدفاع، أمامهم فيلسون وسكوت ماكتوميني وجون ماكين وتشي آدمس بالإضافة إلى رايان كريستي. هذه هي تشكيلة المنتخب الاسكتلندي من خلال هذا اللقاء. في الجانب المقابل ياسين بونو في حراسة المغرب، شادي رياض وعيسى ديوب الذي يجب أن يكون حذرا من خلال شوط المباراة الثاني بحكم أنه تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول، وبالتالي يجب أن يتعامل بشكل مثالي من خلال ما تبقى من أهداف. حكيمي في الجهة اليمنى ونصير في الجهة اليسرى. وسط الميدان أيوب عدي ونائل العيناوي، نائل هذا كريم العلمي ويونس العيناوي، أنا خلطت ما بين الاثنين وسويتهم واحد في شوط المباراة الأول نجوم كرة التنس على مستوى المغرب. عموما نائل العيناوي أمام الخنوس وعز الدين وناحي وإبراهيم دياز، وفي المقدمة الصيباري. هذه هي تشكيلة المغرب. نتمنى بأن يكون التركيز حاضرا، ونتمنى بأن يتم تأمين هدف المباراة الأول بهدف آخر بحول الله من خلال أحداث شوط المباراة الثاني في المواجهة الثانية تاريخيا ما بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم. كرة تعود في الجهة اليمنى الآن، محاولة عن طريق اللاعب باترسون إلى وسط الميدان، لمسة بعودة عن طريق هندري في الجهة اليسرى إلى أندي روبرتسون. روبرتسون يبحث عن التقدم، لاعب فريق ليفربول، 4 أهداف في 95 مباراة دولية، أكثر لاعب تمثيلا لاسكتلندا دوليا ما بين الأسماء الحاضرة حاليا، وثاني لاعب في تاريخ اسكتلندا بعد دالجليش أيضا واحد من أساطير كرة القدم على مستوى ليفربول وعلى مستوى منتخب اسكتلندا. دالجليش هو أكثر لاعب مثل منتخب اسكتلندا تاريخيا ب 102 مباراة. يأتي بعد ذلك أندي روبرتسون، الرجل الذي بالإمكان بكل تأكيد أن حطم هذا الرقم. عرضية من روبرتسون الآن، لكن ديوب يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس. هذا ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا هو من يعطي التوجيهات. يبدأ شوط المباراة الثاني ربما بثقة أكبر وبتركيز أكبر عملا في الوصول إلى التعادل، يعلم تماما بأن نقطة في هذا اللقاء يعني ربما التأهل رسميا إلى الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات بطولة كأس العالم. كما ذكرت 4 نقاط كافية. محاولة اسكتلندية الآن وبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى، وصلت إلى كيران تييرني الآن. المحاولة بعد ذلك بأقدام فيرغسون تأتي عن طريق ريان كريستي إلى فيرغسون في الجهة اليمنى للمصلحة المنتخب المغربي.

الآن يأتي إبراهيم دياس يبحث عن التقدم والمرور. إمكانيات رائعة لإبراهيم لا زالت مستمرة وقائمة. تمرير مرر يا إبراهيم, مرر يا إبراهيم, مرر يا إبراهيم. المحاولة الماضية كان فيها المرور والصعب جدا, وبالتالي كان يجب أن تمرر. ثم بعد ذلك المحاولة لمنتخب اسكتلندا وحكم المباراة يشير إلى ركلة مرمى, طالب بوجود ركلة جزاء. هذا الحكم الأوزبكي يلجز تانتشيف, بينما هنا التدخل من أمامي اسكوت أو جون ماكين. لا لا لا لا, ما في شيء, ما في شيء, ما في شيء. العناوي في اللقطة الماضية, وماكين حاول أن حقيقة يخدع حكم المباراة, وبالتالي قرار حكم المواجهة كان سليما جدا باستئناف اللعب وعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. كما ذكرت ثاني مواجهة يديرها حكما أوزبكيا لمنتخب المغرب بعد التعادل مع إسبانيا 2-2 في كأس العالم روسيا 2018. ركنية في الدقيقة الخامسة على مستوى أحداث شوط المباراة الأول. حكم المباراة يطالب اللاعب وحارس المرمى ياسين بونو بسرعة تنفيذ الكرات الماضية, وبالتالي أمام 10 ثواني وإلا ستتحول إلى ركلة ركنية. أحد القوانين الجديدة المطبقة في نهائيات كأس العالم الحالية. تعود في الجانب المقابل الآن, أيوب يتقدم, أصغر لاعب في أرضية الميدان. بسم الله ما شاء الله, بسم الله ما شاء الله على أيوب وما يقدم. ثقة في نفسه وحضوره في الملعب. انطلاقة من الجهة اليسرى الآن, محاولة للمغرب من جديد, عرضية. أوه سيباري خطيرة جدا, خطيرة كرة إسماعيل, لكن تصطدم الكرة في العارضة في المدافع أولا وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية من جديد, محاولة خطيرة كان قريبا من ثاني أهدافه في هذا اللقاء, ثالث أهدافه في المونديال, وأمام فرصة كبيرة جدا لأن يصبح اللاعب العربي الأول والوحيد الذي يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من منافسات بطولة كأس العالم, إذ لم يسبق وأن فعل ذلك أحد. يا صيباري, لم يفعل ذلك أحدا يا صيباري, فلا تتردد أنت في أن تكون أول عربي يسجل هنا من خلال كأس العالم في نسخة واحدة 3 أهداف إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الماضية وصلت إلى ركلة ركنية في الجانب المقابل. يضغط المنتخب المغربي والأمور لا زالت مستمرة وقائمة, ونبحث معكم عن هدف آخر يأتي من خلال أحداث شوط المباراة الثاني. نبحث عن تأكيد يا حكيمي, عن وصول يا صيباري, عن محاولة يا أوناحي, عن مهارة يا دياس, عن انطلاقة يا خنوس, عن نهاية يا أبو عدي, عن رأسية يا ديوب. تقدم يا عيسى, اضرب يا عيسى, بلغهم يا عيسى, أخبرهم يا عيسى. عرضية ملعوبة, أبعدت كرة بلال, تخلصت كرة بلال, وحارس المرمى أنغوس غن يتدخل ويبعد الكرة الماضية والمحاولة إلى خارج أرضية الميدان. هذا العناوي, شوف العناوي, يا الله يا الله يا الله. هنا الالتحام, هنا التدخل, وهنا اللقطة الماضية, شد من القميص واضحة, قطع من خلاله قد من قبل. هكذا هي الأمور, هكذا الأمور بالنسبة للمدافع الاسكتلندي في اللقطة الماضية فيما يتعلق بقميص بلال الخنوس. والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان, تصل إلى رمي التماس. تعود المحاولة من جديد, وصلت لمصلحة المنتخب المغربي الآن. أوناحي إلى صيباري إلى محاولة, لكن حارس المرمى أنغوس غن يتدخل في التوقيت المناسب ويبعد الكرة. والمحاولة الماضية تعود من جديد لمصلحة منتخب اسكتلندا عن طريق باترسون. تمريرة باترسون لم تكن بالصورة المطلوبة, تحولت إلى خارج أرضية الميدان, وصلت إلى رمي التماس للمنتخب المغربي. 8 دقائق على بداية شوط المباراة الثاني, لازلنا بالهدف الوحيد المسجل في هذا اللقاء عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري. تعود المحاولة من عز الدين إلى نصير مزراوي مرة أخرى إلى عيسى ديوب.
كيوب في الجهات اليمنى الآن إلى إبراهيم دياز إلى أشرف حكيمي، عادت من جديد لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت لمصلحة المنتخب الاسكتلندي الآن عن طريق جاك هيندري كما ذكرت لاعبي الدوري السعودي مع نادي الاتفاق الرجل صاحب 31 سنة، واللاعب الذي كانت له أكثر من تجربة على مستوى كرة القدم الأوروبية، انتقل قبل موسمين من الآن أو استمر الآن للموسم الثالث على التوالي مع فريق نادي الاتفاق هنالك في كرة القدم السعودية، ويتواجد حاليا في تشكيلة منتخب بلاده منتخب اسكتلندا. في الجهة اليسرى الآن أندي روبرتسون إلى محاولة ملعوبة أمامية للمنتخب الاسكتلندي، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد عن طريق جاك هندري، يلعبها في الجهة اليمنى الآن سكوت ماكتوميناي، محاولة إلى باترسون، عودة بالكرة الماضية تصل إلى فيرغسون للمنتخب الاسكتلندي، تحولت في الجانب المقابل، تدخل صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي، المغرب صاحبة التصنيف رقم 6 عالمية، أفضل تصنيف وأعلى تصنيف لمنتخب عربي في التاريخ، وأسكتلندا في التصنيف رقم 37. بدأت البطولة أو قبل البطولة الجزائر هزمت هولندا، صعدت المغرب للتصنيف السابق. في البطولة الكونغو تعادلت مع البرتغال، صعدت المغرب للتصنيف السادس. تبارك الله عليهم المغاربة، فيهم البركة أخوي، واخا ما كيديروا والو ربي كرزقه مع صنيتهم، هكذا هم المغاربة من غير ولا شيء، يتقدمون في جدول الترتيب. كرة بمحاولة أمامية الآن، وأبو عدي يتدخل في التوقيت المناسب، يبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان أو يتدخل وتصطدم الكرة، تتحول إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى الآن هذه اللقطة، والكرة والمحاولة الماضية وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب ركلة المرمى، بينما هنا أخطر المحاولات في هذا اللقاء أو في شوط المباراة الثاني كانت عن طريق صيباري، نعم كانت عن طريق صيباري، صدمت في العارضة، عادت من جديد، 10 دقائق مرت ولا زلنا على هدف المباراة الوحيد المسجل في شوط المباراة الأول عن طريق صيباري، بعد 71 ثانية بالضبط، بعد 71 ثانية بالضبط، دقيقة و11 ثانية، وبالتالي كما ذكرنا هو أسرع أهداف المغرب في نهائيات كأس العالم وأسرع أهداف العرب في نهائيات كأس العالم. كرة تعود من جديد للمنتخب المغربي عن طريق عز الدين أوناحي، لمسة في الجهة اليسرى الآن، لا زالت مستمرة وقائمة ما بين أقدام لاعبين المنتخب المغربي. الجميل بأن نجح أسود الأطلس في استغلال أو في امتصاص البداية القوية لمنتخب اسكتلندا مع بداية الأحداث في الشوط الثاني، وعادت الأمور الآن إلى ما كانت عليه في الشوط الأول من حيث السيطرة والاستحواذ والوصول إلى المرمى ومحاولة التسجيل عن طريق أيوب الآن. في الجهة اليمنى لمسة تصل إلى إبراهيم دياز، صناعة في مباراتين متتاليين، صناعة لهدفين متتاليين، أول لاعب أفريقي يصنع الأهداف في أول مباراتين يخوضهما في كأس العالم، مبارتين في كأس العالم، 2 أسست للاعب الكبير إبراهيم دياز. تعود المحاولة من جديد، وصلت إلى أوناحي، أمامية الآن إلى إبراهيم داخل منطقة الجزاء، إبراهيم عرضية لازالت مستمرة وقائمة، لكن تغطية وإبعاد، إبعاد في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل، عيسى ديوب يتدخل في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لمسة بشكل مثالي جدا عن طريق شادي رياض. شادي رياض يعيد المحاولة للمنتخب المغربي، عادت بعد ذلك عن طريق عز الدين إلى أشرف حكيمي، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، أشرف إلى عز الدين أوناحي، أوناحي لمسة إلى حكيمي مرة أخرى، الكرات المتبادلة، السيطرة الحاضرة، العودة، اسكتلندا تريد هذا الفارق، اسكتلندا تريد هذا الفارق، وبالتالي لا زالت تعود من أجل المحافظة
على الهدف الوحيد، ثم بعد ذلك تعتمد على كراتها المرتدة. هنا كيران تيرني اللاعب الساقط في أرضية الملعب، كما ذكرت لاعبي أرسنال سابقا، لاعبي ريال سوسيداد أيضا، والرجل الذي عاد مع بداية هذا الموسم إلى فريقه الأصلي نادي السلتك على مستوى كرة القدم الإسكتلندية. إسكتلندا هذا الموسم كاد أن يسجل يعني مفاجأة ربما من العيار الثقيل، لكن الجولة الأخيرة شهدت عودة من جديد لنادي سلتك للفوز بلقب بطولة الدوري، بعدما كان هارت هو من يتصدر الترتيب إلى الجولة الأخيرة، ثم بعد ذلك منعت المفاجأة لتعود الأمور كما اعتدنا عليه دائما وأبدا. سلتك غلاسكو، سلتك غلاسكو رينجرز وسلتك، ما في غيره، ما في غيرهم في اسكتلندا. الآن المنتخب الاسكتلندي يستعد لإجراء تبديل أول في شوط المباراة الثاني. نعم، أول التبديلات يبدو اللاعب بن جانون دوك. جانون دوك هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، ويبدو بأن تيرني يترك أرضية الملعب. نعم تيرني يترك أرضية الملعب في هذه الأثناء، وجانون دوك لاعب الذي يلعب لنادي بورنموث في كرة القدم الإنجليزية هو من يدخل إلى أرضية الميدان كتبديل أول في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني. أول التبديلات يأتي بعد ربع ساعة تقريبا منذ بداية الأحداث، منذ انطلاقة شوط المباراة الثاني. يجري المدرب ستيف كلارك أول تبديلاته هنا في هذه المواجهة بخروج كيران تيرني من أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية. محاولة تعود للمغرب الآن في الجهة اليسرى عن طريق بلال، وبعدت بعد ذلك تحولت بأقدام جاك هندري، لمسة إلى هانلي، عودة من جديد إلى هندري لمصلحة المنتخب الاسكتلندي في الجهة اليسرى. أندي روبيرسون إلى حارس المرمى أنجوس جن في الجانب المقابل، يتقدم بأقدام هانلي، يضغط المنتخب المغربي، يبحث عن تأمين، ونبحث معكم أيضا عن تأمين هدفا آخر يصل بالمغرب إلى المرحلة القادمة. يترك التفكير بعد ذلك إلى المرحلة التي تأتي في دور 32 بعيدا عن حسابات المواجهات الأخيرة. تعود الكرة بأقدام سكوت ماكتوميني، أمامية من ماكتوميني تحولت إلى عز الدين، يلعبها بعد ذلك تصل إلى بلال الخنوس، يتقدم إلى الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا التدخل في التوقيت المناسب، في التوقيت المناسب يأتي التدخل، يأتي الإبعاد، رسالة مستمرة وقائمة. أيوب بعد كرة تصل إلى نايل العيناوي، انطلاقة بشكل مثالي جدا، صافرة يا إلجز يا تانتشر. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا الكرة بالكعب، جميلة جدا، جميلة جدا من لاعب المنتخب المغربي، ثم بعد ذلك التدخل وقرار حكم المباراة والصافرة الموجودة غالبا في كل مكان خلف منتخب بلادهم دائما وأبدا. شاهدناهم كذلك في العديد من المنافسات والبطولات حاليا هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في ملعب بوسطن، غدا في ملعب آخر. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، إبعاد في التوقيت المناسب، لازالت مستمرة وقائمة. عيسى ديوب الآن يلعب الكرة الرأسية الماضية، وصلت بعد ذلك من نايل إلى أشرف حكيمي، حكيمي تسديدة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى هذه اللقطة والمحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك عن طريق أشرف حكيمي بالقدم اليمنى مرت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ووصلت بعد ذلك إلى إلى إلى ركلة مرمى. المغرب المواجهات القادمة بحول الله ستكون أمام منتخب هايتي في أتلانتا، هنالك في أرضية ملعب مرسيدس بنز ستاديوم، لكن نعلم تماما بأن المسمى هو أتلانتا ستاديوم.
في نهائيات كأس العالم، واحد من الملاعب الجميلة جدا الرائعة جدا. وفي الجولة الأخيرة في ميامي سيلعب المنتخب الاسكتلندي في مواجهة المنتخب البرازيلي، وكما ذكرت قد تكون النقاط الثلاث التي جاءت بها اسكتلندا في مواجهة هايتي كافية للوصول إلى المرحلة القادمة والتأهل إلى الدور القادم. لكن الأكيد أربع نقاط خلاص خلاص صافي صافي، أربع نقاط خلاص يعني توديك للدور القادم في في في ظل التأهل ثمانية من أصحاب المركز الثالث إلى المرحلة القادمة إلى الدور القادم من منافسات هذه البطولة. وبالتالي ننتظر حقيقة المغرب بحول الله كأول العرب، كرة بمحاولة وتسديدة خطيرة للمنتخب الاسكتلندي علت العارضة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، تقريبا المستضيفين الثلاثة بشكل كبير أو رسميا المكسيك وأمريكا إلى الدور القادم رسميا، وكندا وسويسرا بشكل 99% أيضا إلى الدور القادم مع استمرارية النتيجة، المغرب بحول الله أيضا إلى الدور القادم من خلال هذا اللقاء. وبالتالي ننتظر منتخبا عربيا آخر ربما ينضم إلى المغرب إلى المرحلة القادمة إلى الدور القادم. نعم نطمح إلى تواجد أكبر في الدور القادم، لكن الأرقام تؤكد على أن هنالك نظرة من التشاؤم في ظل النتائج الأخيرة على مستوى المنتخبات العربية. وإذا طمعنا إذا طمعنا إذا طمعنا بنقول ثلاثة، إذا طمعنا هذا هذا أقصى ما يمكن أن نصل حقيقة حقيقة، يجب أن ندرك ذلك جيدا ونفكر في ذلك جيدا. أيضا الأردن والجزائر بعد خسارة المباراة الأولى واحد منهم قد يحرم الآخر من التأهل إلى الدور القادم، أو ربما يحرمون بعضهم البعض من الوصول للمرحلة القادمة. وضع العراق تأزم، وضعية قطر صعبة جدا، تونس بعد الخسارة نتمنى بأن تكون هنالك ردة فعل، الجزائر أيضا في ظل الوضع الحاضر مع الأردن في نفس المجموعة. وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله نشوف أكثر من منتخب عربي في الدور القادم. كرة فيها صافرة موجودة خطأ لمصلحة المنتخب المغربي، تنتشر كأول مشاركة في المونديال أحد أبرز الحكام على مستوى القارة الآسيوية، الرجل اللي بالمناسبة أدار للمغرب مباراة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة هنالك في باريس عندما لعبت المغرب أمام المنتخب الإسباني في الدور نصف النهائي، وتأهلت إسبانيا لملاحقة الذهب بعد ذلك، وذهبت المغرب لتحقيق الميدالية البرونزية. مغربية في الجهة اليسرى الآن، محاولة عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا الآن بوعدي يعيدها إلى بلال، لمسة تصل إلى نصير، مزراوي يلعب الكرة إلى نايل، العيناوي يعيد المحاولة بعد ذلك بأقدام إبراهيم، وصلت إلى عيسى ديوب، شادي رياض الآن من جديد إلى عيسى ديوب، تمريرات متبادلة وحضور وسيطرة، لكن يجب أن يأتي التأكد، يجب أن يأتي التأكيد من أجل هدف آخر يمنح نقاط المباراة رسميا لمصلحة المنتخب المغربي بحول الله هنا في هذه المواجهة، ويعطي بطاقة التأهل إلى الدور القادم والمرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. تعود المحاولة من جديد، أيضا الوضعية بالنسبة للمنتخب السعودي والمصري فيها احتمالية أيضا بعد النتائج الجيدة والحضور الجيد على مستوى المرحلة الأولى أو الجولة الأولى بتعادل أمام أوروغواي، ومصر التي قدمت حضورا مميزا جدا أمام المنتخب البلجيكي في أول مبارياتها، أيضا هي الأخرى تمتلك حظوظا بحول الله في مسألة التأهل إلى الدور القادم والمرحلة القادمة. ذلك يعني كما ذكرت متفائلين ثلاثة إن شاء الله إن شاء الله ثلاثة.

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

هذه المجموعة، بحكم أيضا أن المباريات في جولة الأخيرة بكل تأكيد ستلعب في نفس التوقيت، في نفس التوقيت المباريات الحاضرة بالنسبة للمجموعة الواحدة، المباريات ستلعب في نفس التوقيت على مستوى كل مجموعة. بوستون ستاديوم وأكثر من 60,000 متفرج حاضرين متواجدين على مستوى أحداث هذا اللقاء في بطولة تواصل الحضور الجماهيري الكبير وتواصل من خلال هذه

ذلك في النسخة الماضية الحضور أيضا مع وليد الركراكي. ومن خلال أحداث هذه النسخة المدرب محمد وهبي، مدربين مغربيين في بطولة كأس العالم، نعلم ذلك تماما مع وجود السلامي مدربا للمنتخب الأردني أيضا في هذه البطولة. يتواجد وهبي مع منتخب بلاد المنتخب المغربي. كرة تعود من جديد، تصل إلى جرانت هانلي، لمسة إلى جاك هندري، إلى هانلي مرة أخرى، أمامية ملعوبة، المحاولة الآن تصل إلى ياسين بونو، وتصادم ما بينه وما بين يبدو البديل أو هذا اللاعب سكوت ماكتوميني ساقطا في أرضية الميدان، أو هذا عفوا البديل، نعم غانون دوك هو من اصطدم بياسين بونو. الاثنين سقطوا في أرضية الملعب من خلال هذه اللقطة وهذه المحاولة. سلامات وبحول الله قادرا ياسين على إكمال بقية أحداث هذا اللقاء. هنا التدخل والسقوط في أرضية الملعب. دائما وأبدا الأجواء في مدرجات ملعب بوسطن وفي مدرجات ملعب هذه البطولة، 16 مدينة تحتضن منافسات بطولة كأس العالم 2026، 13 منها هنا في الولايات المتحدة، أو عفوا 16 مدينة في مدينتين في كندا وثلاث مدن في المكسيك، وبالتالي 11 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية تحتضن منافسات بطولة كأس العالم، تحتضن منافسات بطولة كأس العالم. توزيع على مستوى المباريات، نعم أمريكا تحظى بنصيب الأسد من عدد المباريات، 13 مباراة في المكسيك، 13 مباراة في كندا، من أصل يعني عدد إجمالي المباريات، بقية المباريات كلها ستلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس في ربع ساعة أخيرة متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء، ولازلنا بهدف المباراة الوحيد عن طريق صيباري. المغرب في النسخة الماضية بدأت بتعادل أمام كرواتيا ثم بعد ذلك انتصار على حساب المنتخب البلجيكي، هذه النسخة أيضا بدأت بتعادل أمام المنتخب البرازيلي، والآن انتصار بحول الله أمام المنتخب الاسكتلندي، ومباراة الثالثة كانت أمام فريق من أمريكا الشمالية كما حدث في النسخة الماضية كندا، واليوم أمام هايتي. كرة في الجهات اليمنى الآن عن طريق إبراهيم دياس، لمسة تصل إلى بوعدي، أيوب من جديد حاول للتقدم والمرور، يلعب كرة إلى شادي رياض، يتقدم بالكرة في الجهات اليسرى، تصل إلى نصير مزراوي، عودة من جديد إلى شادي رياض، شادي لاعب كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وفي أرضية الميدان ثلاثة لاعبين من أصل أربعة في خط الدفاع يلعبون في الدوري الإنجليزي، يضاف إليهم القائد أشرف حكيمي، انطلاقة من إبراهيم، خلصها يا إبراهيم، أوه يا إبراهيم كان بالإمكان أن يمرر بشكل أسرع، لازالت مستمرة وقائمة، عادت عن طريق نصير، يتقدم مزراوي، عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة بعد ذلك وصلت صافرة وخطأ على إبراهيم دياز بقرار يأتي من إلجيل سانتاشيب، خطأ على إبراهيم. شوف الكرة الماضية، جيب اللي قبلها. إبراهيم كان بالإمكان أن يمرر، وبعد ذلك هنالك صيباري كان بالإمكان أن يختم على أحداث هذا اللقاء. دوني ستريت حاضرا بذكرى في مدرجات ملعب المواجهة هنا في هذه الأثناء على مدرجات ملعب بوسطن هنا في مباراة المنتخب المغربي مع اسكتلندا. لمسة تأتي عن طريق دايكس، يلعبها في الجهة اليمنى الآن، حاولت مرور غانون دوك الآن، رسالات مستمرة وقائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة، سهلة. الكرة والمحاولة الماضية صلت عند حارس المرمى ياسين بونو، سيطر على كرته بالشكل المطلوب، يلعب كرة أمامية وطويلة من الحارس إلى الحارس.

الحارس إلى الحارس. هنالك أنجوس جام يستلم الكرة والمحاولة من جديد. اسكتلندية الآن تعود من جديد عن طريق ماكتوميني, لكن بوعدي يتدخل في التوقيت المناسب. لازالت مستمرة وقائمة للمنتخب الاسكتلندي. تحولت في الجانب المقابل, وصلت إلى بلال, يبحث عن التقدم بلال الآن, لكن تغطية وإبعاد, تغطية وإبعاد. لم يظهر المغرب بالشراسة التي كانت عليها في شوط المباراة الأول, لكن الجيد الجيد للمنتخب المغربي من خلال 78 دقيقة من عمر هذا اللقاء, وأيضا من خلال 33 دقيقة في شوط المباراة الثاني, نجحت في أن تمنع اسكتلندا من الاقتراب من مرمى الحارس بونو. نعم هكذا هو الأمر بالنسبة لدقائق شوط المباراة الثانية, ونتمنى بأن تستمر حتى اللحظات الأخيرة أو حتى نهاية المباراة. برافو تانتشيك, برافو. بالمناسبة البطولة تحكيميا تذهب بشكل جيد, البطولة تحكيميا تذهب بشكل جيد, التواصل ما بين حكم الساحة وحكام الفيديو أيضا يذهب بشكل جيد, بغض النظر عن التوقف هايدريشن بريك أو لحظات التوقف في منتصف الشوط, لكن أيضا لا نشهد ذلك التأخير في مسألة اتخاذ القرار, لا نشهد ذلك التأخير في استئناف اللعب, وبالتالي جانب يعوض آخر. لذلك معظم المباريات الوقت بدل الضايع تلاقي 5 دقائق 6 دقائق في كل شوط. كرة تعود في الجهات اليمنى الآن, محاولة بانطلاقة عن طريق إبراهيم دياس, يعود بالكرة الماضية تصل إلى القائد أشرف حكيمي. 10 دقائق فيها هاجس, عدم تلقي هدف أكبر من رغبة إحراز هدف آخر للمنتخب المغربي, وسيتضح ذلك على أداء الفريق. لذلك التركيز مطلوب في ما تبقى من أحداث على مستوى شوط المباراة الثاني. كرة عند حارس المرمى ياسين بونو, عيسى ديوب أمامية إلى عز الدين, لمسة تصل بعد ذلك عن طريق أشرف وبعيدت في التوقيت المناسب, تحولت إلى رمي التماس. هذا ما تحدثت عنه. سفيان رحيم الآن يستعد للنزول إلى أرضية الميدان, ويبدو بأن إسماعيل سيترك أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة, بالإضافة إلى أن هنالك شمس الدين طالبي هو اللاعب الآخر الذي يستعد للنزول في الدقائق المتبقية هنا في شوط المباراة الثاني. شمس الدين لاعبي سندرلاند, موسم رائع جدا هنالك في كرة القدم الإنجليزية بالنسبة لسندرلاند. وفي الجانب المقابل سفيان رحيمي أيضا, موسم في غاية الروعة على مستوى كرة القدم الإماراتية مع نادي العين, بطل لثنائية تاريخية ساهم فيها بشكل كبير هو الآخر, يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. كرة تعود عن طريق جرانت هانلي, يلعبها في الجهات اليمنى إلى باترسون, محاولة لتغيير اتجاه اللعب, عادت من جديد لمصلحة المنتخب الاسكتلندي. روبرتسون إلى ماكتوميني, برافو برافو برافو برافو برافو برافو برافو برافو نايل, برافو نايل, تدخل مثالي جدا من نايل العناوي وإبعاد في التوقيت المناسب. عادت في الجانب المقابل مرتدة, انطلق من خلال الجهات اليسرى, المحاولة تصل إلى بلال, تقدم يا بلال وابحث عن ذلك في منطقة الجزاء عن رأسية صيباري, عن محاولة أوناحي, لكن بعد ذلك تصدي من فيرغسون, وعودة عند حارس المرمى أنجوس جام, عودة عند الحارس أنجوس جام. هذا جام كما ذكرت حارس مرمى نوتنغهام الاسكتلندا, الحارس الاحتياطي هو الحارس كريك جوردون صاحب 43 سنة, أكبر لاعب موجود حاليا في نهائيات كأس العالم, لكن لم يشارك بعد. أكبر لاعب شارك حتى الآن في نهائيات كأس العالم الحالية هو كريستيانو رونالدو 41 سنة, تاريخيا تاريخيا في كأس العالم أكبر لاعب لعبة في بطولة كأس العالم كان الحارس الدولي المصري إسهام الحضري. كرة لمصلحة المنتخب الاسكتلندي لكن إلى خارج أرضية الميدان, ركلة مرمى عند الحارس ياسين بونو في الدخل.
الدقائق الثمان الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي. مشاهدينا متابعينا عبر قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، والمغرب لا زالت تتقدم بهدف مقابل لا شيء في طريقها بحول الله لتحقيق الانتصار السادس تاريخيا في بطولات كأس العالم، السابع باعتبار الفوز بركلات الترجيح على حساب المنتخب الإسباني. الآن هذه تبديلات المغرب، صاحب هدف المباراة الوحيد يترك أرضية الميدان، سيباري في هذه الأثناء، وأيضا إبراهيم دياز وبلال الخنوس أيضا هو الآخر يتركون أرضية الملعب في اللحظات القليلة الماضية. على مستوى أحداث هذه المواجهة، شمس الدين طالبي هو اللاعب الذي يدخل إلى الملعب، سفيان رحيمي هو المهاجم الذي سيكون حاضرا في الدقائق القادمة من أحداث هذه، بالإضافة إلى اللاعب الآخر. والحديث عن الميموني، أيوب الميموني لاعب فريق إنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يدخل إلى أرضية الميدان. ثلاث تبديلات أجرها دفعة واحدة المدرب محمد وهبي. في اللحظات القادمة سيلعب المنتخب المغربي بلاعبين في المقدمة مع وجود أيوب ميموني وبوجود أيضا اللاعب الآخر، والحديث عن سفيان رحيمي. كرة في الجهات اليمنى الآن اسكتلندية، محاولة ملعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة الكرة الماضية، لكن أيضا تدخل بشكل رائع جدا يأتي عن طريق شاديريا. عود المغرب مرة أخرى إلى لحظات من القلق من الشك مع شوط المباراة الثاني كما حدث في مواجهة البرازيل، لكن بحول الله بحول الله الفريق قادر على الخروج من الدقائق القادمة. خمس دقائق على فوز آخر في المونديال، يضع المغرب كأكثر المنتخبات تاريخيا على مستوى كرة القدم العربية تحقيقا للانتصارات. نعم، مغرب في مشاركاتها السابقة في منافسات بطولة كأس العالم كانت قد سجلت انتصارا في 86 على البرتغال، وفي 98 على اسكتلندا، وفي 2018 على بلجيكا والبرتغال أيضا مرة أخرى، وإسبانيا بفارق ركلات الترجيح، واليوم تسجل انتصارا آخر أمام فرق أوروبا. المغرب تقدم أداء رائعا أمام المنتخبات الأوروبية بالمناسبة، هذا الانتصار السادس ربما من أصل سبع انتصارات مغربية في نهائيات كأس العالم، لأن أيضا المنتخب المغربي عنده انتصار على كندا، عنده انتصار على كندا. كرة تعود من جديد عند حارس المرمى ياسين بونو، أو هذا عفوا أنجوس كان، إلى كرة أمامية ملعوبة الآن، وصلت إلى جون ماكين، بوعتي على مستوى التغطية، عرضية داخلية منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، حكم المباراة يشير فيها إلى استمرارية اللعب، وصلت إلى شمس الدين طالبي الآن لاعب سندرلاند صاحب 21 سنة مونديالي الأول، الرجل الذي يمتلك 6 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده المنتخب المغربي، اللاعب شمس الدين طالبي اللاعب الذي بدأ مع كلوب بروج وتحول إلى سندرلاند، وبعيدة الكرة الماضية عن طريق أنجوس كان، لا زالت مستمرة وقائمة في وسط الميدان. الآن المحاولة تعود من جديد لمصلحة المنتخب الاسكتلندي عن طريق اللاعب فيرغسون، عبر في الجهات اليمنى تصل إلى باترسون، أمامية ملعوبة إلى سكوت ماكتوميني، لمسة في الجهات اليمنى الآن لمصلحة منتخب اسكتلندا، اسكتلندا التي تفتقد في هذه النسخة لجهود لاعبي فريق توتنهام، والحديث عن جيمس ويلسون أحد أبرز الأسماء الحاضرة مع المنتخب الاسكتلندي في السنوات القليلة الماضية يغيب في هذه النسخة وفي هذه البطولة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا، ياسين بونو سيطر على كرته.
بالشكل المطلوب. سقط في أرضية الملعب ياسين. سلامات سلامات للاعبي نادي الهلال صاحب 35 سنة حارس المرمى ياسين بونو في هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة. ومرة أخرى مرة أخرى شادي اليوم بالمناسبة مباراة رائعة جدا لشادي رياض، مباراة رائعة جدا لشادي رياض، قد يكون أحد أبرز اللاعبين في مواجهة اليوم في هذا اللقاء، ولن يذهب بعيدا بكل تأكيد من المنافسة على جائزة رجل هذه المواجهة، راح يكون قريب جدا على مستوى المنافسة في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء لأن يكون رجل هذا اللقاء. هذه اللقطة الماضية والالتحام والسقوط في أرضية الميدان، بينما يستعد المنتخب الاسكتلندي لإجراء تبديل آخر في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. باترسون يترك أرضية الملعب ورالستون هو اللاعب البديل. باترسون إذن ترك أرضية الميدان في اللحظات القليلة الماضية، والبديل هو أنتوني رالستون لاعب نادي سلتيك كتبديل رابع حاضر على مستوى المنتخب الاسكتلندي، بينما أيضا المغرب تستعد لإجراء تبديلها القادم في هذه الأثناء. سمير المرابط هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الميدان، وعز الدين أوناحي يترك الملعب في هذه الأثناء. عز الدين يترك الميدان لسمير المرابط لاعبي فريق ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، الرجل صاحب 20 سنة، واحد من الأسماء الرائعة الصغيرة على مستوى كرة القدم المغربية، ولاعب حاضر مع الدوري الفرنسي يدخل الآن في حضوره هنا في نهائيات كأس العالم. كرة في الجهات اليسرى، انتهت لحظات الوقت الأصلي، نلعب في الوقت بدل الضايع، محاولة مغربية وتسديدة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق عيسى ديوب، لمسة إلى الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن اللاعب البديل في شوط المباراة الثاني ميموني الميموني، هذا المدرب ستيف كلارك، وانتظار ما يمكن أن يكون حاضرا في اللحظات القادمة، بينما محمد وهبي ربما يقود المغرب للتأهل الثالث في مشاركاتها في نهائيات كأس العالم. 86 مع البرازيلي خوسيه فاريا وصلت المغرب إلى الدور الثاني، وفي عام 2022 مع الوطني وليد الرقراقي تجاوزت حدود العقل والمعقول ووصلت إلى الدور نصف النهائي، وحاليا مع محمد وهبي بحول الله إلى المرحلة القادمة والدور القادم إذا ما استمرت الأمور بهذه النتيجة. كرة أمامية ملعوبة الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، وصلت إلى ياسين بونو، سيطر على كرة ياسين، يأخذ كل وقته من أجل أيضا تهدئة الأمور واستغلال الثواني للوصول إلى نهاية المواجهة. مقتنع وهبي بنتيجة المباراة، الإحساس اللي موجود أيضا للاعبين في أرضية الميدان لأن تنتهي الأمور بهذا الهدف، طبعا بكل تأكيد سيكون أمر جيد جدا أمام المنتخب الاسكتلندي عوضا من المغامرة في هذه الأثناء للوصول مثلا لتسجيل هدف آخر. هذا ما تحدثنا عنه في اللحظات الماضية قبل 10 دقائق أو أكثر من الآن فيما يتعلق بموضوع الحذر، الحذر الخوف من استقبال هدف أكبر من الرغبة في التسجيل. كرة في الجهة اليمنى الآن لمنتخب اسكتلندا، تعود إلى وسط الميدان عن طريق فيرغسون، عادت في الجانب المقابل، انطلاقة تأتي عن طريق الميموني، الميموني الآن يبحث عن المرور، مر وتقدم إلى سفيان، لازالت مستمرة وقائمة، خلصها الآن، أنهيها الآن، تسديده حلوة حلوة الكرة الماضية، وشمس الدين طالبي، شمس الدين طالبي بالقدم اليسرى، وحارس اسكتلندا أنجوس جن
لمس الكرة أبعدها إلى خارج أرضية الملعب، لكن حكم المباراة أشار إلى ركلة مرة. عادت المحاولة من جديد، وصلت بعد ذلك في الجهات اليمنى، التقدم يأتي عن طريق نايل العناوي، اللمسة بعد ذلك من بوعدي، الانطلاقة تأتي إلى سفيان، تحولت بأقدام أنتي روبرتسون لمصلحة اسكتلندا. مكتوميني للبديل في شوط المباراة الثاني، والحديث عن رالستون. رالستون الآن أمامية، تغيير الاتجاه اللعب، روبرتسون يبحث عن من؟ يبحث عن المقدمة بكل تأكيد، لكن هنالك أشرف حكيمي. كرة لا زالت مستمرة وقائمة، محاولة داخل منطقة الجزاء، معدي من جديد، معدي من جديد، يتدخل يبعد الكرة، تعود المحاولة لمصلحة منتخب اسكتلندا، تحولت في الجانب المقابل. أسرع يا شباب، أسرع يا شباب، أسرع يا شباب. اصطدمت، تحولت إلى خارج الميدان ركلة مرمى أو رمية التماس، رمية التماس في اللحظات الأخيرة والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الثاني. هذه الكرة اللي سقط فيها لاعب المنتخب الاسكتلندي في الملعب، أشار من خلالها إلجستان تشيب إلى استمرارية اللعب، وكما ذكرت حقيقة حضور رائع جدا للأوزبكي من خلال مواجهة اليوم. لا عودة أبدا في الدقائق الماضية إلى تقنية الفيديو، كل قراراته تقريبا كانت صحيحة في الملعب، أمر يعني ارتفاع تقييم لحكم المباراة بعد نهاية أحداث هذا اللقاء. كرة بمحاولة أمامية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس لمنتخب اسكتلندا. هندري يلعبها بشكل سريع، تعود عن طريق جرانت هانلي، هانلي إلى هندري مرة أخرى، حاول في الوسط إلى فيرغسون، لمسة إلى حارس المرمى أنغوس كام. كرة أمامية ملعوبة الآن، عيسى يتدخل في التوقيت المناسب، تحولت بعد ذلك عن طريق بلال، لمسة بأقدام الميموني، انطلاقة من الجهة اليسرى، محاولة أخيرة للمنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة، خطيرة جدا، وبأقدام الميموني محاولة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى مرتدة مغربية، لكن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة إلى ركلة مرمى تلعب بشكل سريع لمصلحة المنتخب الاسكتلندي، ليست إلا مجرد ثوان قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. خطيرة الكرة، الله الله على التدخل، دايكس اللقطة الماضية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة أبعدها شادي رياض في التوقيت المناسب. هذه الكرة، هذه الكرة، شوف شادي، شوف شادي، شادي يتدخل، خلص إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية، باقي ثواني، ثواني، آخر المحاولات، التركيز مطلوب الآن، التركيز مطلوب الآن، آخر المحاولات، خلاص انتهت الدقائق الست المقدرة كوقت بدل ضايع لشوط المباراة الثاني، أبعدت في التوقيت المناسب. أنهي يا تانتشيف، خلصها يا تانتشيف، اصبر يا تانتشيف، لكن الآن صفرة، وخطأ يأتي لمصلحة حكيمي، خطأ يأتي لمصلحة حكيمي، وينتظر حكم المباراة ربما انهاء هذا اللقاء. نعم، حكم المواجهة يطلق صافرة نهاية الأحداث، يعلن انتصارا مغربيا على حساب اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء. اسكتلندا ومشات رأيتي في المواجهة القادمة لمنتخب المغرب، نلتقي بحول الله في مباريات قادمة، إلى أن يتجدد موعدنا معكم، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.